يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسِ.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة.

يعني راح نكون خير رفقة لكم في مشاويركم الصباحي، وين ما كان دربك ومشوارك، رايح للشغل، راجع من الشغل، تصادف الزحمة أو أنك ما تصادفها، أيا كان المشوار اللي أنت تسلكه، راح أكيد نكون موجودين معك من خلال صوتنا، من خلال أيضا فقراتنا ومحطاتنا الصباحية. أهم حاجة مثل ما دائما أكيد نوصيكم بمسافة الأمان اللي بينكم وبين السيارة اللي أمامك، لا تنساها نهائيا. وإذا كان ودك تسمع أغنية معينة كذا في مشوارك الصباحي، فما عليك غير أنك تتواصل معنا عبر منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان في الإنستغرام أو حتى على منصة إكس اللي كانت سابقا تطلق بتويتر. إذن راح نطلع وياكم الفاصل الأول، من بعد هذا الفاصل راح أكيد نكون وياكم في محطاتنا القادمة بإذن الله تعالى.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: ويا صباح الخير من جديد مستمعينا، تحية صباحية أكيد نوجهها لكل من ثبت الموجة ويستمع لنا في هذه الأوقات. دروب آمنة سالمة، كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وين ما كان دربك ومشوارك. طيب خلينا نتكلم في هذه المحطة عن محبين الأحصنة، فلماذا يدفع الأثرياء الملايين لشراء الحصان؟ بداية الموضوع مش مجرد هواية، ولكن الخيل العربية هي أصول ملموسة تزداد قيمتها مع الزمن مثل العقار والذهب. كذلك مستمعينا، حصاد واحد قد يفتح لك أبوابا لا تفتحها التجارة التقليدية، لذلك يكمن سر الثروة في النسب. الخيل العربية لا تشيخ قيمتها، بل تصبح ماركة عالمية تتسابق عليها كبرى الإسطبلات في العالم. فهذا على الخيل العربي، وفعلا يعني تعتبر من ضمن الهوايات اللي ما زال الواحد متمسك فيها إلى الآن. وفي أشخاص يعني ما شاء الله عندهم حب جدا كبير لخيولهم، ففي كذا علاقة كبيرة تربطهم بين بعضهم البعض. فإذا شيء صاب خيله فتحس لا يعني كأن الشيء صاب هو مش صاب الخيل نفسه. فهذا مسمينا على حب الخيل، وأيضا على سر قيمة الخيل التي ما زالت مرتفعة إلى الآن. والجميل في الموضوع أن كثير من الولايات العمانية ما زالت محتفظة ومتمسكة بهذا الموروث العماني الخاص بالخيل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

في حقائق لو عرفت هذه الحقيقة راح تغير نظرتك تماماً في مسألة التقسيط. فمن بعد ما راح نتكلم ونتعرف على هذه التفاصيل شاركنا وخبرنا هل ما زلت يعني على نفس التفكير تبعك سابقاً ولا لا. رغم أنه ما شاء الله اليوم نشوف كثير من الأشخاص اللي بدأ يدخل جمعيات على أساس أنه ما يقع في فخ التقسيط. فمستمعين هل ستشتري بالتقسيط بعد ما تعرف هذه الحقائق؟ يا ترى ما هي هذه الحقائق؟ أول شيء شركة تدفع ملايين على الإعلانات وتوظف مئات الموظفين وتقولك خذ هذه السلعة ولكن بدون فائدة. هل تعتبر أن الموضوع منطقي أنك أنت تشتري اليوم سلعة بالتقسيط ولكن بدون أي فوائد؟ بشكل عام الشركات لا تتبرع، والمال الذي لا فائدة عليه خرج من جيب ما، والجيب الوحيد الموجود في هذه المعادلة هو جيبك أنت. فالسؤال الوحيد يا ترى كيف يكون جيبي أنا هو الجيب الوحيد اللي راح يكون مخدوع في هذه المسألة؟ بداية التقسيط مستمعينا لم يخترع لمساعدتك، فاخترعته شركة لمكينات الخياطة في القرن 19. تخيل من متى موضوع التقسيط، وثم طوره هنري فورد لبيع السيارات. المشكلة كانت مشكلة واحدة، ألا وهي أن البضاعة كانت تتكدس في المخازن، أن الناس ما كان عندهم ثمن ذا كله. فكان الحل أنك تأخذ البضاعة الحين وراح نرهن نحن مستقبلك على أجزاء صغيرة لاحقا. الخبير المالي ديفيد رمزي يقولها بكل وضوح، أن التقسيط هي عبارة عن منظومة صممت لتبقى الطبقة الوسطى تحت خط الفقر. الأغنياء يعرفون هذه المصيدة، لذلك لا يقسطون السلع الاستهلاكية. طيب كيف هم اليوم يتلعبون بدماغنا؟ أول شيء تخيل لو عرض عليك موبايل بقيمة $1,000 وكان لازم تدفعه كاش، إيش اللي راح تفكر فيه؟ على طول ردة الفعل راح تقول إنه ما راح أقدر إني أشتريه وايد غالي. ولكن إذا عرض عليك شراء بقسط شهري $85 وبدون أي فوائد راح توافق بدون أي تردد. لم يتغير السعر، ولكن طريقة عرضه هي اللي تغيرت. هذا التغيير وحده كافي لإيقاف ألم الدفع اللي كنت أنت بتدفعه في البداية، ألا وهو $1,000. ودماغ مستمعين راح يشعر بألم حقيقي لما يرى مبلغ كبير يخرج دفعة واحدة، ولكن هذا الألم راح يحميك ويجعلك تفكر، مثل الألم الذي يحميك من الإصابات. التقسيط الذي يخدر هذا الألم تماما، وأيضا راح تشتري دون أن يطلق دماغك أي إنذار إذا كان الموضوع بالتقسيط. هني تبدأ أو هني يعني تكمن الخدعة. طيب الفصام العقلي الذي يصنع التقسيط مستمعينا، في جيبك $200 على سبيل المثال، شفت سلعة بهذا السعر، عقلك راح يقولك على طول أن الموضوع ما يسحق. يعني على سبيل المثال لو شفت قميص بقيمة 20 ريال، فبتقول والله ما راح أدفع يعني 20 ريال على قميص. فنفس السلعة ونفس المبلغ، ولكن بالتقسيط عقلك راح يقولك والله الموضوع معقول. يعني إذا قالك أنه راح تشتري مثلا هل سلعة 20 ريال وكل شهر تدفع لي 5 ريالات. فالتقسيط يجعلك تقارن القسط بدخلك الشهري المتبقي، لا بالقيمة الإجمالية للسلعة. فهني راح يكون معاك العمى تماما عن الرقم الحقيقي اللي راح انت تدفعه، وراح تفتح الباب لشراء اشياء ما كنت تشتريها ابدا حتى لو تم عرضها عليك بالكاش. الفخ الذي يقع فيه الجميع مستمعينا حاليا تقسيط مسألة الموبايل اللي تكون بشكل شهري وايضا بشكل خفيف تماما. ثم بعد ذلك راح يكون معاك قسط مثلا جهاز كهربائي معقول، قسط الأثاث على سبيل المثال اللي ما راح تحس فيه، وأيضا راح تجلس وتجمع وتحسب، ومن بعدها فعلا راح تدرك أن نهاية الشهر راتبك مرهون أساسا للأقساط وانت ما قادر تسوي أي شيء. طيب كيف يربحون لهم؟ يقولوا لك أساسا بدون فوائد، يقولك 3 حيل لا يخبرك بها أحد. الأولى السعر يتم رفعه مسبقاً، السلعة اللي سعرها الحقيقي كاش 400 تعرض في المتاجر بتقسيط 550. فعلاً لو تلاحظ لما تشتري تلفون بالكاش ترى يختلف سعره عن القسط. أيضاً يقالك بابتسامة بدون أي فوائد، وانت أساساً دفعت الفائدة مقدماً دون أي شعور. عمولة التاجر الخفية، شركات التقسيط تأخذ من التاجر عمولة
تصل إلى 8% مع كل عملية بيع، لأن خيار التقسيط يرفع مبيعاته بنسبة 45%، والتاجر راح يعوض هذه العمولة برفع سعاره من جيبك أنت. لو تلاحظ هذه أكثر شيء بالسيارات، لما تروح في المحل سيارات أو معرض السيارات بيحايلونك محايل أنك أنت تشتريها، ولكن في النهاية أنت على إدراك تماما ترى هذا الشخص له يعني له نصيب من الدفع اللي أنت راح تتبعه. خمسة وسبعين بالمئة يندمون بعد شهرين فقط. الدراسة ثبتت أن اللي يشترون بالتقسيط راح يندمون بعد شهرين من الشراء، لأن السلعة فقدت بريقها وأصبحت جزء عادي من حياتك، ولكن القسط لا يزال قاثماً على الراتب. فأنت اشتريت شعور لحظة وبقيت تدفع ثمنه لأشهر بعد أنك نسيت تلك اللحظة. في هذا الوقت أنت تبيع أيام عملك القادمة لشركة استفادت منك منذ اليوم الأول. طيب، نحن في البداية قلنا الغني ما يقسط السلع الاستهلاكية، ليش يا ترى الغني رغم أنه عند الفلوس ولكن لا يلجأ إلى هذا الموضوع؟ بداية ليس لأنه ما عند المبلغ، ولكن لأنه يعرف قاعدة بسيطة: السلعة الاستهلاكية تخسر قيمتها من لحظة شرائها. الموبايل اللي تشتريه $1,000 قيمته أساسا يساوي $700 بعد سنة، ولكن القسط لا يخسر قيمته، يبقى مثل ما هو في حسابك. أنت راح تدفع مبلغ ثابت على شيء يخسر قيمته كل يوم. الغني يدفع كاش للسلع التي تخسر قيمتها ويضع ماله في شيء يرفع سعره مع الزمن، على سبيل المثال للعمارات، الذهب وغيره وكذا. هذا مستمعين على موضوع التقسيط اللي قصة يعني مبالغة يعني على كثير من الأشياء. يعني على سبيل المثال اليوم يعني لاحظت أن كثير من الناس صار تدخل جمعيات كبيرة، يعني بنص الراتب مثلا إذا كان راتبه 600 بيتخلق جمعية بقيمة 400 ريال، بيصفاله 200 ريال، ولكن ضامن هو أنه راح يشتري مثلا ذاك البيت بقيمة أقل من المعروض عليه، أو أنه إذا كان راح يقسط من خلال البنك يعني راح يكون له فوائد بعد. فقال يختصر الموضوع بالكامل ويدفع للجمعية، وعاد يطلب من صاحب الجمعية أن يتم تقديمه مثلا سبيل المثال على أساس أنه يشتري البيت، وما شاء الله عليهم يعني الكل يكونوا متفاهمين، وكل شخص أكيد له ظروفه الخاصة. إضافة إلى ذلك لاحظ إنزين وقرب يعني قرب اليوم وخبرنا بعدين تجربتك، أنا روح لأي محل من محلات الهواتف وحاول أنك تشتري آخر إصدار من الهواتف، بس كذا يعني من مجرد سؤال أن إذا كان كاش كم سعره، وإذا كان بالتقسيط كم راح يكون السعر، بتشوف أن في الموضوع فرق كبير جدا. فهذا مستمعين على موضوع التقسيط، وحلو أن الواحد اليوم يكون معه الإدراك والدراية الكاملة بما يجري من حوله.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
4: صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. روحوا ياكم مع أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك الأردن. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب جلالة عن خالص تهاني وطيب تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الشقيق، داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الطيبة بالمزيد من التقدم والازدهار. أمر سلطاني بتعيين وتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز عمان المالي العالمي. وزير الداخلية يجتمع بالمحافظين. عقد معالي سيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعا بأصحاب سمو المعالي والسعادة المحافظين يوم أمس بديوان عام الوزارة. مشروعات جديدة تتجاوز قيمتها 583 مليون ريال عماني وتستقطب استثمارات أجنبية بنحو 182 مليون ريال عماني. إنجاز 85% من طريق وجسر المغسل. 65,000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات دبلوم التعليم العام يوم الغد. تدشين مختبر التوافق النسيجي لدعم برامج زراعة الأعضاء. جهود لتطوير تنافسية المؤسسات العمانية. بدأت أمس أعمال حلقة العمل التدريبية بعنوان تعزيز الأداء التصديري للمؤسسات العمانية والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. سلطنة عمان والكويت تؤكدان على متانة العلاقات. عقدت أمس الأول أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة بالجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وكانت برئاسة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسار العلاقات الأخوية الراسخة ما بين سلطنة عمان ودولة الكويت. انطلاق هاكاثون تنمية نفس عمان. مشروعات طلابية بجامعة السلطان قابوس تعزز حماية الفضاء السبراني في السلطنة، ومراكز حداثة يطور حلولا في كشف الهجمات والبرمجيات الخبيثة عبر تدريب وابتكار طلابي متخصص. العدل تشارك في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين في التشريع. نائب والي مطرح يبحث عن مقترحات لتطوير وإحياء المدرسة السعيدية. لجنة سنن البحر بقريات تناقش أعمال أرصفة الإنزال السمكي. على ملحق المؤشر الاقتصادي مستمعينا، مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا بنسبة 452%. 300 مليون دولار حجم سوق مواد البناء في السلطنة، ويستحوذ القطاع المعماري الزخرفي على الحصة الأكبر في السوق. الدولار قرب ذروة شهرين وسط ضبابية وضع هدنة في الشرق الأوسط. ارتفاع لأسعار الذهب وسط انخفاض لسعر النفط. سعر نفط عمان ينخفض 4.79 دولار، ارتفاع طفيف للنفط مع احتمال عودة التوترات في الشرق الأوسط. أما على ملحق الجماهير الرياضي، منتخبنا يختم معسكر الخارجي في إندونيسيا وخاض خلال مباراتين وديتين وعاد إلى مسقط. اللجنة العمانية لرياضات التزلج تشارك في حفل افتتاح أكبر حديقة للتزلج بالعالم في بيلاروسيا. وأخيرا، منتخب اليد للشباب يكرر تفوقه على النظير اليمني. إذا المستمعين، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

في 7 أنواع من العقليات مستمعين اللي إذا تقنتها راح تعيش بسلام أكثر. يعني أنا أمانة لما كنت أقرأ هذا المنشور كنت أقول يا رب إني على الأقل يكون واحد منهم معي. المهم في البداية عقلية التغافل. التغافل ليس ضعفا ولا استسلاما، بل هي مهارة نفسية تسمح لك أنك تتجاوز التفاصيل الصغيرة اللي راح تستنزف طاقتك. فليس كل خطأ يستحق المواجهة، وليس كل كلمة تستحق الرد. الأشخاص الأكثر راحة نفسيا ليسوا من يخلو طريقهم الإزعاج، بل من يعرفون ما الذي يستحق انتباههم والذي أيضا يمكن تجاوزه دون أي خسائر. حمشكلتنا نعصب على كل صغير وكبيرة. كذلك هناك بما يسمى بعقلية التجاهل. عقلية التجاهل هي أنك تتجاهل الواعي، أو التجاهل الواعي مستمعين هو توجيه انتباهك نحو ما يخدمك بدل انشغال بما يؤذيك. فلما تتوقف عن مطاردة أو البحث عن تفسيرات لكل تصرف سلبي، راح تستعيد جزء كبير من هدوءك الداخلي والنفسي، وراح تتجاهل ما لا يضيف قيمة إلى حياتك. وهذا الموضوع ليس هروبا، بل هو عبارة عن حماية لصحتك النفسية. فهذه التجاهل الواعي. أيضا حديثا في هناك عقلية تسمى بعقلية البلوك العقلي. البعض أو البعض يغادر حياتك جسديا، ولكن يبقى حاضرا داخل عقلك. البلوك العقلي مستمعينا يعني توقف إعادة تشغيل كل الذكريات والحوارات والأحداث نفسها مرارا وتكرارا. فلما تمنع الفكرة من احتلال مساحة دائمة في ذهنك، راح تمنح نفسك فرصة حقيقية للتعافي والتقدم والتركيز في حياتك. اللي فات مات خلاص، والواحد يبدأ صفحة جديدة بكل تأكيد. يعني وضعية وضع الحدود، وهذه من أفضل الوضعيات بالنسبة لي أنا شخصيا. الحدود النفسية هي أنك تعرف أين ينتهي مسؤوليتك وأين تبدأ مسؤولية الآخرين. فلا تسمح لأحد بأن يستهلك وقتك أو طاقتك أو راحتك بشكل مستمر. فكلما كانت حدودك أوضح، أصبحت علاقاتك أكثر توازناً واحتراماً. أحياناً في أشخاص يتعدوا هذه الحدود ويوصلون إلى حياتنا الشخصية، يوصلون إلى يعيشون حياتنا، بس باقي لهم يعيشون حياتنا. فإنك أنت اليوم تضع هذه الحدود، أنا أعتقد الموضوع شيء إلزامي. يعني مش أنت لازم تفكر أساسي إذا حطله ولا ما حطله، على طول سوي حدود مع كل شخص يمر في حياتك. طبعاً الدائرة الضيقة اللي تعتبر الدائرة القريبة إلى قلبك، هذاك وضع استثنائي تماماً. عقلية الانسحاب الذكي. ليس كل صراعات يجب أن تخوضها. هذه أنا أتمنى أني أنا يعني أنها تكون معي، بس مع الأسف بس أنا أتمنىها تكون معكم مستمعينا. يعني هذه العقلية، عقلية الانسحاب الذكي. فليست كل صراعات يجب أن تخوضها. أحيانا يكون الانسحاب من النقاشات العقيمة أو حتى العلاقات المستنزفة أو البيئات السامة قرار ناضج للقوة الحقيقية، التي ليس في البقاء دائما، بل في معرفة متى هو الوقت المناسب للمغادرة. كذلك يوجد ما يسمى بعقلية التركيز على الذات، وهذه من العقليات الجميلة. فبدل ما تراقب غيرك، والله وش سوى وش حط وين وصل وين توظف وين وشرى لسيارة، حاول أنك أنت توجه هذه الطاقة كلها نحو تطوير ذاتك. كل دقيقة تقضيها في تحسين مهاراتك، صحتك، أهدافك، اللي تكون أكثر قيمة من ساعات تقضيها في متابعة حياة الآخرين. وأنا مو الشخص يبدأ لما يكون الشخص أو لما تدرك أنك أنت مشروعك الأساسي. على عقلية السلام الداخلي. السلام الداخلي لا يأتي من اختفاء المشكلات، بل من قدرتك على التعامل معها دون أن تسرق استقرارك النفسي. فلما تتقبل ما لا يمكنك تغييره وتعمل على ما تستطيع تغييره، راح تكون أقل توترا وأكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك. يعني أحيانا في أشياء أنت تدركها بعدين مع الأيام أنه ما أقدر أغير، يعني مثلا سلوك هذا الشخص ما أقدر أني أغيره، أو تفكيره ما أقدر أني أغيره، فلان إذا ما غير من نفسه فأنا كيف راح أني أقدر أساعده. فلما تبدأ تفهم هذه الأمور بالكامل، فعلا راح توصل إلى مرحلة أنك أنت أكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك. الوعي بالمشكلة تعتبر هي البداية، ولكن ليس دائما هي كافية لإحداث التغيير. أحيانا يحتاج الإنسان إلى مساحة للحوار والتأمل،
وفهم أنماط التفكير والمشاعر بشكل أعمق. فإذا حسيت أن بعض التحديات اللي تواجهها تتكرر في حياتك أو لا تؤثر على راحتك النفسية، فممكن أنك أنت تتكلم مع شخص قريب على قلبك وممكن يعطيك الحلول لبعض المشكلات، أو مثلا على سبيل المثال تكتب المشكلة في ورقة وقلم، ولما تكتبها راح تكتشف كيف أن يعني الموضوع جدا بسيط ولكن أنت مهولنا في دماغك. أيضا مستمعينا من جانب آخر، خلونا نتكلم. يمكن مشكلتنا نحن أو البعض منا أن الانفعال السريع. الانفعال السريع يعني شيء يعني مش أقولكم عنه، يوديكم كذا في مشكلات أخرى. فالواحد كل ما يتحكم بنفسه مش فقط أن يوديك في مشكلات أخرى، أساسا يضيق على حياتك أنت بالنفس. يعني ما راح تحس أنت بالراحة نهائيا أنك أنت جالس تنفع لكل صغيرة وكبيرة. فحاول قدر الإمكانك تعمل كذا موازنة في هذا الموضوع، ولما توازن الأمور راح تشوف أنه وايد أشياء، وايد أمور، وايد حوارات، وايد مواقف ما تستحق 1% من تفكيرك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير صباح النور والسرور على قلوبكم الجميلة والطيبة. دروب أمينة سالمة لك أنت اللي تسوق السيارة حاليا وتسمعنا في هذه الأوقات الصباحية. طيب خلونا نتكلم مستمعين عن نقص الحديد الذي يجعل الدماغ يعمل بنصف سرعته ويقضي على التركيز حتى لما تظن أنك أنت جالس تاكل كل وجباتك بالطريقة الصحية. فإيش اليوم أهمية الحديد للدماغ؟

بداية مستمعينا أهمية الحديد لوظائف الدماغ. الحديد ليس مهما فقط لصحة الدم، بل أيضا يعتبر عنصر حيوي لنقل الأكسجين إلى خلايا الدماغ. الأهم من ذلك كله، يلعب الحديد دورا أساسيا في إنتاج الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين. هي المواد الكيميائية التي تتحكم في التركيز والانتباه والطاقة الذهنية. فعدم توفر الحديد في الجسم راح يكون، أو حتى يكون قلة بداية، راح يكون معك بطء التفكير وفقدان التركيز. فلما ينخفض مستوى الحديد في الجسم حتى وإن لم يصل إلى مرحلة فقر الدم أو الأنيميا الكامل، ولكن في نقص للحديد، فمستمعين في ذاك الوقت راح يقل وصول الأكسجين وتتأثر كفاءة هذه الناقلات العصبية. أيضا علاقة بالنظام الغذائي العبارة التي تذكر، حتى لو كنت تعتقد أنك تتناول طعامك جيدا تعتبر صحيحة كذلك، أن يحدث نقص الحديد لأسباب لا تتعلق بكمية الطعام، بل بمشاكل في امتصاص الجسم للحديد في الأمعاء، أو حتى فقدان الدم أو حاجة الجسم المتزايدة لذلك. فقد يكون نظام الغذائي معك جيد وغني بالحديد، ولكن لا يزال ناقص، لأن مثل ما ذكرت قبل شوية يمكن معك مشاكل في امتصاص الحديد في الجسم. بشكل عام مستمعين، إذا كان شخص يعاني من إرهاق ذهني مستمر وصعوبة في التركيز، فإن لازم الواحد يفحص مستويات مخزون الحديد في الدم حتى يعيد خطوة طبية مهمة جدا. فهذه الفقرة الصحية لمحطتنا وأيضا حلقتنا لهذا اليوم. تكون معنا محطات أخرى بإذن الله تعالى قادم الوقت. كل ما عليك تثبت الموجة وتكون معنا في الأوقات الصباحية.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: ويا هلا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن أبحاث أظهرتها بعض الدراسات، فيقول لك إن أظهرت أبحاث في مجال النمو والتطور إن الرضع يبدأون في التعرف على مقدمي الرعاية المألوفين خلال الأشهر الأولى من حياتهم. مع تطور سريع لقدراتهم البصرية والاجتماعية، فإن تشير الدراسات إلى أن الأطفال يميلون إلى إظهار تفضيل واضح للأشخاص الذين يوفرون لهم الراحة والرعاية بشكل منتظم. يعني الطفل من بداية يعني الأشهر، يمكن من الشهر الثالث أو الرابع، خلاص بيبدأ يعرف يعني من الشخص اللي يقدم له دائما الراحة والرعاية وإنه يضحك بعد في ذات الوقت. مع مرور الوقت وتعزز هذا التعرف، تصبح الابتسامات الاجتماعية لدى الرضع أكثر تعبيرا وقصدية. وتوضح الأبحاث أن الأطفال يبتسمون بوتيرة أكبر للأشخاص الذين يثقون بهم ويشعرون بالأمان بقربهم، فما يساعدهم على بناء روابط عاطفية قوية هي مراحل الحياة المبكرة. يؤكد الباحثون كذلك أن هذه السلوكيات ترتبط بأسس التعلق العاطفي، حيث تساهم الرعاية المستمرة والاستجابة لاحتياجات الطفل في تعزيز شعوره بالأمان والثقة. لذلك تصبح الابتسامة إحدى أولى وسائل التواصل التي يعبر بها الرضيع عن ارتياحه وسعادته تجاه الأشخاص القريبين له. فإذا شفت أن الطفل يضحك لك، فمش معناته أنه يعني أنه مش فاهم أو مثلا مش عارفك، ولكن بمعنى أنه هو ارتاح لك أنت بالذات من بين البقية. أحيانا حتى في المجال ستشوف أن في مثلا طفل عينه على شخص معين ويضحك، فسبحان الله من يخلق هذا القبول في بعض الأشخاص اللي فعلا يعني لما تشوفهم تحس بنوع من الارتياح. فهذه مستمعين على معلومة اليوم، إذا شفت طفلك يضحك لأحد فما تقول أنه والله عادي يضحك لكل أحد، لا، هو يعرف لمن يضحك بالضبط.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
3: في هذه المحطة مستمعينا راح نتكلم عن شائعات خاطئة عن الأسد. فبداية مستمعينا يقولك إنه يعيش الأسد في الغابة، ولكن الحقيقة إنه يعيش الأسد في سافانا، ولقب بملك الغابة جاء من ترجمة خاطئة للكلمة الهندية جونجلالا وتعني البرية. فمن خلال كلمة سمعت بالطريقة الخاطئة للأسد تم ترجمته أنه هو ملك الغابة. أيضا الأسد الذكر هو الصياد الأساسي، ولكن الحقيقة تقول أن الإناث ينفذن من 80% إلى 90% من عمليات الصيد، والذكر يعتمد غالبا على صيد الإناث. كذلك الأسد يركض لمسافات طويلة، ولكن الحقيقة إن قلب الأسد صغير جدا مقارنة بحجمه، مما يمنع من الركض لمسافات طويلة، لذلك يعتمد على التخفي والكمائن. طيب المعلومة اللي أنا شوية يعني في البداية انصدمت، ولكن لما ذكرت بعض مقاطع الفيديوهات فعلا يعني اقتنعت بالموضوع. فيقولك إن الأسد يترفع عن سرقة طعام غيره، ولكن الحقيقة لما يفشل في الصيد يقتات الأسد على جيف ويسرق علنا طعام الضباع. فمايكل ما نسمعه هو فعلا صحيح، ولكن في حقائق، بعض هذه الحقائق ندركها بعد فترة جدا طويلة. فهذه الحقائق مستمعينا عن الأسد، هل بعد كذا كبير في عينك ولا تحس لا طاح من عينك؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

في دراسة مستمعين أجراها باحثون عن النوم، وهذه الدراسة كانت في أوروبا بالتحديد. ففي عام 2009 مستمعين تم إجراء دراسة خاصة بالنوم وأيضا تأثيرات النوم على الأحلام. تخيلوا معاي، يقول لكنا إذا شممت روائح جميلة في الغرفة أثناء النوم فمعنات أنك أنت راح تحلم أحلام جميلة، والعكس صحيح، يعني الريحة اللي تكون أو الرائحة اللي تكون موجودة في الغرفة تأثيرها راح يكون تأثير جدا مباشر على الأحلام. رغم أني أنا أول ما قريت الخبر ما أحس أني أنا اقتنعت بدرجة 100%، لأن أحس الأحلام هي مرتبطة بشيء يعني موجود في داخلك، فمثلا ارتباطها مثلا بموقف أنت مريت فيه أو تفكير معين، فالموضوع داخلي أكثر من هو الموضوع عبارة عن شيء خارجي. ولكن خلينا نسمع منكم يا ترى، هل تتفق مع هذه الدراسة اللي تقول أن الروائح اللي تكون موجودة داخل الغرفة لها تأثير جدا مباشر على جودة نومك وأيضا على أحلامك؟ فاللي ريحة الغرفة مش جيدة معناته أنه راح يحلم كوابيس، يا ما بخرنا الغرف ويا ما عطرنا الغرف، وفي النهاية نحلم يعني حلمات تخوف أمانة. فأنا من رأيي الشخصي ما أتفق، ولكن خلينا نسمع منكم مستمعينا، هل جربت هذا الموضوع من قبل ولا لا؟ وإيش رأيك أنت بهذه الدراسة التي تم إجراها في أوروبا في عام 2009؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

أيام البرنامج برعاية معلومات خاطئة، يعني كنا نعتقد أنها صحيحة وتعايشنا معها، ولكن مع الأسف اتضح أنها كانت طول ذاك الوقت عبارة عن شيء نحن صدقناه ولكن كان له نظرة ثانية. طيب إيش الموضوع يا ترى؟ الموضوع مستمعينا تاريخيا تخيلوا معاي أن اللون الوردي كان مرتبط أكثر بالذكور، واللون الأزرق كان ارتباطها بالإناث. حتى جاءت شركة تسويق وغيرت هذه المنظومة بالكامل. فلفترة طويلة مستمعين يعتقد الكثير من الأشخاص اللي نحن أساساً كذلك أن اللون الوردي هو مخصص للفتيات، بينما الأزرق هو مخصص للرجال. ولكن هذا التقسيم حقيقة غير صحيح تماماً. في أوروبا مستمعين قبل القرن العشرين كان اللون الوردي يعتبر لونا قويا وحيويا، لأنه مشتق من الأحمر، اللون المرتبط بالشجاعة، بالطاقة، بالقوة. لذلك كان يستخدم غالبا في ملابس الأولاد باعتباره رمزا للجرأة والحركة. بالمقابل ارتبط اللون الأزرق بالهدوء والنقاء والسكينة، مما جعله خيار شائع للفتيات كلما ساهم هذا اللون في ترسيخ هذه الصورة. فمستمعين بشكل عام ظل هذا التصور شائعا لفترة طويلة من السنوات قبل أن يبدأ بالتغير تدريجيا خلال النصف الأول من القرن العشرين. بعد الحرب العالمية الثانية تسارع هذا التحول بشكل ملحوظ، خاصة في الولايات المتحدة. على الخمسينيات من القرن الماضي برزت يعني زوجة الأمير الأمريكي كواحدة من الشخصيات التي ساهمت في انتشار اللون الوردي بوصفه رمزا للأنوثة، بعدما اشتهرت بارتدائه في العديد من المناسبات الرسمية، ما جذب اهتمام الإعلام والجمهور على حد سواء. فتغير اللون جاء من هناك تماما، زوجة الرئيس الأمريكي. طيب سرعان ما التقطت شركات الإعلان والتسويق هذه الموجة، فبدأت تروج لهذه الفكرة أن اللون الوردي للفتيات والأزرق للرجال. ولكن لم يكن الهدف ثقافيا فحسب، بل كان أيضا تجاريا. ساعد هذا التقسيم في توسيع الأسواق وأيضا بيع منتجات على كل جنس. وبحلول نهاية الخمسينيات أصبحت هذه الفكرة راسخة في الوعي العام، إلى درجة أنها بدأت للكثيرين وكأنها حقيقة طبيعية لا تتقبل الجدل، رغم أن في الواقع ظاهريا هي عبارة عن حديثة نسبيا. اللافت أن دلالات الألوان تختلف بشكل كبير بين ثقافات والشعوب. ففي بعض المجتمعات مستمعين تخيلوا معاي ارتبط اللون الأبيض بالحزن والحداد، بينما بعض المجتمعات يعتبر اللون الأبيض هو رمز للنقاء والاحتفال، وارتبط الأحمر بالحظ والسعادة في ثقافات معينة وأخرى بالخطر والتحذير. ولكن تشير الدراسات في علم النفس لأن استجاباتنا للألوان تتأثر بدرجة كبيرة بالبيئة الاجتماعية والتجارب الشخصية والتقاليد الثقافية أكثر مما تتأثر بعوامل بيولوجية ثابتة. فالمعاني التي ننسبها للألوان ليست جزء من طبيعتها، ولكن هي عبارة عن نتاج للتاريخ والثقافة والمجتمع. اليوم فعلا إذا أحد مثلا من الشباب مثلا ارتدى باللون الوردي تحس لا الأنظار كلها عليه، من غير التعليقات والتنمر اللي ممكن هو راح يلاقي يعني جراء ارتداءه للون الوردي. رغم أنه علميا وتفسيريا اللون الوردي أساسا هو وجد للرجال. أيضا من جانب آخر مستمعينا، عموما بشكل عام سواء كان اللون الوردي أو اللون الأزرق أو الأحمر اللي يرمز للخطر أو غيره وكذا، ولكن بشكل عام الألوان لها تأثير على حياتنا. اللون اللي نحن نرتديه له تأثير مباشر جدا على مزاجنا. يعني أحيانا في بعض الأشخاص يقولك والله أنا كل ما حسيت نفسي حزين وزعلان يروح يلبس الألوان الزاهية، اللون الوردي، اللون الأزرق، الأصفر، البنفسجي، الأحمر، الأخضر، على أساس إنه ما يخلي إن الشعور هذا يعني يسيطر عليه بشكل كامل. فعموما مثل ما ذكرت قبل شوي، الألوان لها تأثير جدا مباشر على مزاجنا وعلى نفسياتنا.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

حياكم الله من جديد مستمعينا، تحية صباحية أكيد نوجهها لكل من يستمع لنا في هذه الأوقات الصباحية. طيب في هذه المحطة راح نتكلم عن وضع الهاتف تحت الوسادة، ويا ترى إيش المخاطر جراء وضع الهاتف تحت الوسادة، اللي أغلبنا أساسا ما ودنا يكون تلفوننا بعيد عنا خصوصا في وقت الليل عشان المنبه، وأيضا لما نتصفح التلفون آخر الليل وخلاص نتعب ونخليه على جنب. عموما مستمعينا في خبرين منهم جيد ومنهم لا، ولكن خلينا نبدأ بالخبر الجيد، إن لا يوجد دليل علمي يثبت أن الوضع الهاتف تحت الوسادة قد يسبب أوراما في الدماغ أو حتى السرطان. إشعاع الهاتف ضعيف جدا وغير مسرطن مقارنة بعوامل مثبتة مثل البقية، ولكن هناك نقطة مهمة، أن الهاتف قد يفسد نومك. الضوء الأزرق من الشاشة يقلل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم العميق. الإشعارات والاهتزازات تبقي الجهاز العصبي في حالة يقظة مما يمنع الاسترخاء. والخلاصة أن وضع الهاتف تحت الوسادة ليس خطيرا على الدماغ، ولكن قد يؤثر على جودة نومك، فحاول تقليل استخدامه قبل النوم لتحصل على راحة كافية. أيضا دائما ينصح أن تحط تلفونك أو تشحنه بعيد تماما عنك. طبعا نحن نعرف مخاطر شحن الهاتف قريب منك، لأنه يقولك أن أحيانا تحصل بعض المخاطر لما تعبي تلفونك، ولكن يفضل أن يكون بعيد عن السرير، ومنها لما يرن المنبه وانت من الأشخاص اللي ما تقوم بسرعة فتضطر أنك تروح لين الهاتف وتبنده. فبكذا أنت ضمنت نفسك أنك قمت الصباح وما تأخرت على شغلك نهائيا. فهذه مستمعين على معلومة اليوم، واللي تقول أن الهاتف لا يعني يضرك نهائيا ولا يسبب أي أمراض مسرطنة نهائيا، ولله الحمد.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
3: يعني ما راح أقول إن جيل التسعينات هم الجيل الذهبي، ولكنهم كذلك. عموما هذه المحطة مستمعين وهذه الفقرة والله بذكرها وأحس كأني واحدة يعني خلاص عمرها 70 سنة. طيب إيش تقول هذه المحطة وإيش علاقتها بجيل التسعينات عموما بشكل عام مستمعينا؟ بريطانيا تدرس تحذير الآباء من شراء الهواتف لأطفالهم قبل الثانوية. فديلي ميل مستمعينا تقول إن تدرس الحكومة البريطانية إصدار إرشادات رسمية تنصح الآباء بعدم شراء الهواتف الذكية لأطفالهم قبل انتقالهم إلى المرحلة الثانوية، وذلك ضمن مراجعة شاملة لاستخدام الشاشات والأجهزة الذكية لمنهم دون سن 16 سنة. أيضاً تبحث المشاورات ما إذا كان ينبغي تقديم توصيات رسمية للأسر بشأن العمر المناسب لامتلاك الأطفال الهواتف المحمولة، وسط تزايد المخاوف من تأثير هذه الأجهزة الذكية على الصحة النفسية وكذلك النوم، وما ننسى بعد التحصيل الدراسي. فدعمت الوزيرة السابقة المعنية بحماية الأطفال اسمها جيس فيلفس إلى فرض قيود أشد على استخدام الهواتف الذكية، معتبرة أن الاعتقاد السائد من الهاتف يجعل الأطفال أكثر أمانا هو أحد أكبر المغالطات التي روجت لها شركات التكنولوجيا. أضافت أن منح الأطفال هاتف ذكي في ظل قواعد الحالية قد يفتح المجال لوصول أشخاص ذوي نوايا سيئة إلى هذا الطفل عبر الإنترنت. طيب أنا ليش بديتها مع جيل التسعينات؟ بديتها مع جيل التسعينات لأن نحن أساساً ما كنا نعطي التلفون البنات إلا لما خلصتي الثانوية. إذا دخلتي كلية ولا جامعة بنعطيش تلفون، ما دخلتي ما راح نعطيش التلفون. الشباب إذا دخل الثانوية خلاص صار عمره مناسب وكذا نعطى الهاتف على أساس أنه خلاص هذه رغبة منه وموافقة أولياء الأمور، فهذا قابل يعني سابقا. اليوم ما شاء الله طفل من عمر ما أعرف كم يعني وخلاص مع الأيباد ومع تلفونات، يعني اليوم مثلا طفل صف الثاني أو الثالث خلاص مع تلفونه، في منهم اللي صف الخامس أو الرابع فاتحين حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي. رغم أنه إحنا مش ضد التقنية وإحنا مش ضد التكنولوجيا وأيضا إحنا مع مواكبة العصر، ولكن بالقيود اللي المرجوة أن الواحد ما يكون منفتح بزيادة وأيضا ما منغلق بذاك الزود. فهذا مستمعينا على الهواتف، وأيضا بريطانيا اللي تحذر بشكل جدا شديد لحصول الطفل للهاتف لكن في فترة الثانوية وما بعد الثانوية. شاركنا حاليا عبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، متى استلمت أول هاتف لك؟ بعد الثانوية؟ قبل الثانوية؟ لما اشتغلت؟ متى بالضبط؟

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

في مجال الوظائف أنا أحس أحياناً يحتاج لذكاء، يحتاج لذكاء ودهاء في ضغط الوقت. تخيلوا معي إن في فتاة تعمل، وش تتوقعوا؟ خلي قبل لا أروح لهذه المحطة، لأن فعل الوظيفة جداً غريبة غريبة بس تحل أزمة يعني. عموماً مستمعينا، تعمل هذه المرأة كمستشارة لاختيار أسماء المواليد للأهالي الذين يجدون حيرة في تسمية أبنائهم، وتصل تكلفة خدماتها إلى 30,000 دولار إذا أراد الأهل الحصول على اسم VIP مميز لطفلهم. يعني أنا أمانة رحت على طول مع شات جي بي تي وسألت، قلت له إذا 30,000 دولار يا ترى كم بالعمان، يعني كم السعر تقريبا لتسمية الطفل؟ حسب ما قال لي شات جي بي تي إن حوالي 11,550 ريال عماني، 11,550 ريال عماني. أنا والله يعني يوم كتب لي 11 قلت يمكن 11 ريال يقصد يعني شات جي بي تي، ولكن تخيلوا معاي 11,550 ريال عماني مقابل إنك أنت تسمي الأطفال. هذا إذا كان VIP يعني خلاص، يعني يكون شيء مميز وخاص، فبهذا السعر عاد البقية ما نعرف. عموماً مستمعينا، في واحدة من أغرب الوظائف الحديثة تعمل امرأة تدعى تايلور هيمفري كمستشارة متخصصة في اختيار أسماء المواليد، حيث يلجأ إليها الآباء الذين يجدون صعوبة في اتخاذ قرار تسمية أطفالهم. فتقوم تايلور بمساعدة العائلات عبر اقتراح أسماء تراعي الجوانب الثقافية والاجتماعية وحتى طبيعة اسم العائلة، في محاولة لمنح الطفل اسم مميز يناسب شخصيته المستقبلية. بينما رأى البعض أن الأمر مبالغ فيه، واعتبر آخرين أن اختيار اسم الطفل هو قرار مهم جدا بالنسبة لبعض العائلات، لدرجة أنهم مستعدين لدفع آلاف الدولارات للحصول على الاسم المثالي. أنا ما فاهم وين الصعوبة بالضبط يعني حصول على، طيب مثلا في أسماء معينة أنا كل هذه الأسماء ما اقتنعت فيها، ممكن أني أروح أدخل لمواقع التواصل الاجتماعي وبحث عن أسماء أخرى، الإنترنت، الذكاء الاصطناعي ممكن يرشح لي كذا مجموعة من الأسماء على المود اللي أنا أريده. فهذه مستمعينا ضمن إحدى أغرب الوظائف لعام 2026.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

وصلنا وياكم مستمعين إلى آخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. كل ما نتمنى درب أمينة السالمة لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي. يا رب توصل لمشوارك وانت بخير وصحة وعافية. وتذكر دائما أن اليوم هو يوم الأربعاء وإن شاء الله بكرة يوم الخميس اللي يعني راح تلتقي بأحبابك، تلتقي بأهلك وتستانس وتنام دون منبه. إذن مستمعينا تقبلوا تحياتي في ختام حلقتنا لهذا اليوم. أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج. من المرئيات كان معاكم عاهد الزجالي. نلقاكم يوم الغد بإذن الله تعالى في نفس الموعد في نفس الوقت ابتداء من الساعة 6:30 صباحا. إذن نشوفكم إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى. إلى ذاك الحين كونوا دائما بخير وتفائلوا دائما، أكيد تفائلوا بالخير وتفائلوا أيضا بالسعادة، ودائما أخلق أنت الجو اللي ودك تعيشه، ولا تخلي المحيط اللي أنت اليوم تعيشه هو اللي يأثر عليك. عموما نلقاكم يوم الغد إن شاء الله في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان، نحييكم ونصبح عليكم في برنامج الكابتن كما اعتدنا واعتدتم معنا كل يوم أربعاء، حلقة جديدة من برنامجكم الكابتن عبر الشبيبة. طبعا أكيد كل جمهورنا الرياضي الكريم وكل المتابعين أكيد الشغل الشاغل الآن بطولة كأس العالم التي ستنطلق بإذن الله يوم غد الخميس في المكسيك. طبعا انطلاقة من المكسيك في ملعب أستيكا الشهير، ومباراة الافتتاح ستكون بين أصحاب الأرض المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. المباراة بتمام الساعة 11 مساء بتوقيت سلطنة عمان، وستبدأ البطولة الأهم في العالم كله. طبعا بالبداية كما اعتدتم أن نبدأ بفقرة مانشيت معكم هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وخلف المكسر مخرجنا الشاب عاهد الزجالي، عاهد المانشيت أو البوست الأول اللي يتابعنا طبعا أكيد اللي يتابعنا عبر الشبيبة عبر فقرة إكس. طبعا البوست الأول، ولو أنه أنا الآن ما يعني ما لا توجد أمامي شاشة يعني ما أتابع، لكن البوست الأول يا عاهد لقطة طبعا اللي تابعنا عبر إكس لمنتخبنا الوطني اللي أكيد وصل إلى سلطنة عمان بعد ختام معسكره الخارجي اللي كان في جاكرتا. المانشيت الثانية عاهد، هذا كان المانشيت الأول. المانشيت الثاني طبعا مثل ما ذكرت لكم مستمعينا ومتابعي برنامج الكابتن، للأسف يعني ما عندي الصورة أمامي، لكن المانشيت الثاني هو توقيع صهيب الخروصي، وهو أول عماني وقع عقد احترافي بالدوري الإيطالي الممتاز مع فريق جنوة، مع شباب نادي جنوة. أكيد طبعا هذا إنجاز كبير طبعا للاعبين الشباب، اللاعبين العمانيين المواهب حقيقة. وصهيب الخروصي هذا ما أفردته الصحف المحلية، وإحنا هنا معنا طبعا أكيد جريدة عمان اللي أفردت هذا الخبر، وأقيم هنا لتقديم اللاعب صهيب بحضور الرئيس التنفيذي لنادي جنوة وتوقيع العقد لمدة 3 سنوات لشباب نادي جنوة. وكان كلام جميل بحق اللاعب الموهبة العمانية صهيب الخروصي. نتمنى كل المواهب العمانية بإذن الله تكون حاضرة في الملاعب الخارجية، في الملاعب الأوروبية، وهذا طبعا نتاج عمل الأكاديميات الكروية، أكاديمية جنوة. وأيضا كان حديث جميل على اللاعب الشاب اللي نتمنى لأسرة الكابتن عبر الشبيبة كل التوفيق والنجاح. اللي بعده يا عاهد، اللي بعد المهندس المدرب الكبير الكابتن رشيد جابر. طبعا وزارة الثقافة والرياضة والشباب هنأت المهندس على الإنجاز اللي تحقق للمدرب العماني بفوزه بلقب دوري نجوم العراق مع فريق القوة الجوية في إنجاز يحسب لبوفيصل. طبعا هو ليس غريب عليه، يعني هو سبق أن فاز مع نادي سيب في كأس الاتحاد الأسيوي، وسبق أن كان هو المدرب الأول المواطن اللي حقق فوز كبير على منتخب الكويت العريق في بطولات الخليج، كان على ما أذكر في بطولة الخليج في السعودية، وكان على منتخب الكويت العريق بـ3 أهداف بثلاثية. ويومها طبعا تابعنا هاني الضابط وتألقه أبو فيصل مو غريب أبدا على الإنجازات، مرافقة إلى دائما. اللي بعده يا عهد، الأحمر العماني بالمركز 79 في آخر تصنيف للمنتخبات لشهر يونيو اللي أصدر الفيفا، والحادي عشر أسيويا والعاشر عربيا. الذكرى العمانية، الحساب المميز أبرز هذا الخبر. يعني اللي بعده، القائمة اللي استدعاها الكابتن حمد لمنتخب الوطني للشباب للمعسكر الداخلي، طبعا اللي تابعنا عبر منصة إكس واللي انضمنا في برنامج الكابتن عبر الشبيبة، والأسماء اللي استدعاها طبعا نتمنى للتوفيق للكابتن حمد من الكفاءات الوطنية المميزة أكيد. اللي بعده يا عاهد، مانشيت مباراة الافتتاح أيضا أفردت الذكرى العمانية، الحساب المميز دائما واللي يأتي بالأخبار الحصرية والانفرادات. شكرا للقائمين على حساب الذكرى. مباراة الافتتاح طبعا مثل ما ذكرنا بالبداية بين المكسيك وجنوب أفريقيا يوم غد الخميس، أكيد المتابعين يترقبون هذا الحدث العالمي الكبير بتمام الساعة 11 مساء. المكسيك أصحاب الضيافة في ملعب الأسدي الشهير أمام جنوب أفريقيا، مباراة مهمة جدا ترقبوها. هذا الأخير يا عهد ولا؟ نعم، هذا كان المانشيت الأخير في برنامجنا برنامج الكابتن. طبعا الآن دعوني أن أرحب بضيف الاستوديو المدرب والمحلل الفني المميز، يعني أنا أشوف أخصائي بالإحصاءات والستاتستيكس العالمية والمباريات وخبرة كبيرة أكيد. يعني صباح الخير، أفاجئكم بي. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: شوي تقرب على الميكروفون.
2: صباح النور أستاذ هيثم، وشكرا على الكلام الطيب، وأتمنى أكون مستحق لهذا الكلام.
1: صوتك شوية مسكوم ولا؟
2: شوي.
1: سلامات.
2: الله يسلمك.
1: وجيت الاستوديو الكابتن. الكابتن عبد العزيز الحبشي، غني عن التعريف، ضيفنا اليوم، وسعداء جدا بتواجده معنا. طبعا عندنا مفاجأة ما نقولها عبر الاتصال الهاتفي.
2: إن شاء الله.
1: مفاجأة وإكسكلوزيف للكابتن حصري.
2: بإذن الله.
1: بس بعدين.
2: إن شاء الله.
1: تكلمت معه قبل ما ندخل الاستوديو.
2: حبيبي اللي انت تريد تفاجئ فيه الناس.
1: خلينا نبدي يعني شويه بعدين نروح لكاس العالم اكيد
2: ان شاء الله.
1: المنتخب الوطني وعودت من جاكرتا والمباراتين، خساره مفاجئه كبيره تاريخيه وفوز كبير على موزمبيق. الخساره كانت امام اندونيسيا طبعا. تفضل.
2: شوف، بعيد عن العاطفة وحبنا المنتخبنا، أكيد كل واحد يريد يشوف منتخب وطنه في أفضل وضع، ولكن لابد أيضا من أن نتكلم بالمنطق. إحنا نعيش مرحلة جديدة، مدرب جديد محتاج إلى الوقت أن يتعرف على اللاعبين، يعرف الوضع، حتى ولو كان هو الناس يتكلم على أساس أنه يعني مدرب عربي ولعب ضد المنتخب، هذا ما يكفي. لابد أن يعيش الوضع الكروي بتفاصيله، ياخذ وقته في اختيار اللاعبين، من اللي راح يكون معه في المرحلة القادمة. وأتذكر أنا هنا أنت سألتني سؤال، يعني عملية التغيير كيف راح تكون، قلت لك العملية راح تكون صعبة، لأن اللي يقدم من مواهب في مسابقة الدوري ما هو بالشيء الكبير للأسف. الأندية ما تمنح الفرص للاعبين الشباب بشكل كافي، فالنتيجة اللي صارت طبعا كبيرة، وما نحب أنها ما نحب نشوف منتخبنا يخسر بهذه الطريقة، ولكن أكيد هي درس للاستفادة. والشيء الإيجابي الآخر أن منتخبنا عرف يرجع في المباراة اللي بعدها بالفوز، عصام الصبحي المتألق في الدوري العراقي واللي حقق الدوري يجي ويسجل هاتريك، وهذا شيء إيجابي. أعتقد ردة فعل جميلة من المنتخب والجهاز الفني. أتمنى الكل يكون صبور، وأتمنى التوفيق للمدرب. ويمكن احنا خصوصا المباراة الثانية ما شفناها، يعني ما شفنا عشان نتكلم عن التفاصيل الفنية، ولكن إن شاء الله مع العمل مع الصبر مع منح الفرص للمدرب وللاعبين الوضع راح يكون أفضل.
1: كابتن، الجميع يعني حتى المراقبين الجمهور يتحدث عن الإحلال، المنتخب اللي تابعناه عبر رابط طبعا اللينك مباراة اندونيسيا نزل طارق السكتوي في مباراة موزمبيق الثانية بتشكيلة مغايرة الإحلال الأعمار تحدث لي على هذا الشيء واللي يركز عليه الجميع إحلال يعني بعض اللعيبة أعمارهم كبيرة
2: شوف أنت في النهاية المنتخب الأول هو للاعبين الأفضل مش مرحلة المنتخب الأول مش للإعداد مع كل احترام والتقدير
1: ولا للإحلال
2: إيش الإحلال أنك تجيب لاعب أفضل من اللي موجود أنا بالنسبة للمنتخب المنتخب الأول إذا كان في لاعب شاب أو أي لاعب أيا كان عمره هو الأقدر على العطاء وهو الأفضل لأنك طبيعي أنت لما تبدأ تعد يعني إحنا حاليا نعد إيش إحنا نعد البطولة آسيا واضح يعني الخليج وبعد كذا آسيا فأنت لابد أن اللاعب اللي يكون معك قادر أنه يلعب هذه البطولتين لأن هي أهدافك أهدافك الواضحة في الوقت الحالي ما ممكن أجيب لاعب عمره 18 أو 19 سنة فقط لأنه عمره 18 أو 19 سنة وأقول أنا عد الأربع سنوات قدام لا ما
1: يعني أنت كلامك مغاير الكل يبحث عن الإحلال أنت تقول للأفضل حتى لو عمره
2: لا
1: كبير
2: لا شوف
1: حتى لو عمره كبير
2: شوف أستاذ هيثم أنا أتكلم المنتخب الأول إحنا مش منتخب شباب ولا منتخب أولمبي في كل مكان المنتخب الأول للأفضل لكن على مستوى العالم حاليا لما نتكلم على مستوى العالم أفضل اللاعبين من أفضل اللاعبين صغار سن فلما يعني هذا ما يتنافى أن يكون الأفضل لو الصغير هذا اللاعب اللي عمره 20 22 23 سنة لو هو أفضل متفوق على اللاعب اللي عمره 33 سنة يلعب لكن إذا كان ما متفوق يلعب ليش لأنه صغير فقط وبعدين هل احنا بنستحمل تراجع النتائج ونستحمل تراجع التصنيف وكل هذه الاشياء لمجرد ان احنا ممكن بعد خمس سنوات نكون افضل وهذا مش مضمون لانك ما تضمن تطور هذا اللاعب
1: مبارتين الاولى كان لعيبة كبار المعروفين الثانية مع موزمبيق كان لعيبة شباب نتيجة اختلفت
2: ما, ما, ما, ما, ما ممكن نحكم لان اندونيسيا غير موزمبيق اندونيسيا في تصفيات كاس العالم لعب مباريات كبيره جدا لعب ضد السعوديه لعب ضد العراق تفوق على السعوديه في جاكرتا فريق ما هو سهل صار
1: يعني البحرين
2: تفوق مع, مع, مع, مع, مع منتخبات جيده يعني ما اتذكر كل النتائج ولكن قدم تصفيات كاس عالم في مستوى جيد اذا خسرت معه في مباراه تجريبيه بنتيجه 2 او 3 هذه ممكن تصير مع اي منتخب
1: لكن
2: يعني في مباراه وديه البرازيل يخسر مع اليابان فرنسا يخسر مع ساحل العجم امر عادي في المباراه التجريبيه لانك انت تريد تشوف مش هدفك انك تكسب اصلا انا ما اريد يعني ما جالس اهون الموضوع لا ما نحب نخسر نتمنى نفوز دائما سواء كان ودي او رسمي ولكن انت سؤالك فيما يخص الاحلال انا مع
1: اندونيسيا ليست من منتخبات الصف الاول في اسيا
2: 100% ولا يعني
1: وين هناك لعيبه مجنسين
2: احنا في النهايه نلعب في مباراه تجريبيه انا اذكر هنا في مسقط في مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوجر احنا فزنا على ايران 3-0
1: نعم
2: في اي ايام لوكوين هل معنى هذا ان احنا صرنا فالعملية هي أنت الآن أمام فترة إعداد للمستقبل تريد اللاعب الأفضل يلعب اللاعب الأفضل في الأول يفرض نفسه في مسابقة الدوري بعد كذا يجي للمنتخب 100% أما إذا ما يقدر يثبت قدراته ويقدم نفسه بشكل إيجابي فأنا أعتقد أنه عنده مشكلة والمدرب ما يقدر يستدعي لاعب لمجرد أنه صغير في السن فقط
1: نعم كابتن أنت الآن تحدثت لي على هذا الموضوع الآن أريد أنه نتحدث على بعض العناصر اللي لفتت انتباهك يعني من العناصر الشابة في المنتخب
2: شوف والله المباراة الأولى كانت إيش أقولك يعني المباراة الثانية ما شفناها فما نقدر نتكلم على عناصر جديدة ممكن يعني كذا بنظلم ولكن أنا أعيد وأكرر أن موضوع الاستعجال وأنا ما عنده يكفي يعني في موضوع المدربي تقريبا بعد برانكو إحنا غيرنا ثلاث مدربين في ظرف سنتين يعني حتى أنا كنت مرة تكلمت أن متوسط فترة عمل المدرب 8 أشهر هذا يعني هذه كثرة التغييرات ما راح تصب أبدا في مصلحة المنتخب وراح تخلي المنتخب دائما في وضع سيء لأن كل مدرب يجي بأفكار جديدة كل مدرب يجي بطاقم جديد يجي بلاعبين جدد لا لا لا بد من الاستقرار ونعرف أن إحنا عندنا أيضا واقع ما مفروض أن نخرج منه شوف المنتخب لما كان في فترة من الفترات أو ما يسمى بالجيل الذهبي كان اللاعبين صغار في السن. ليش هم صغار في السن؟ لأنهم كانوا الأفضل في في في في, في وقتهم. أنا تكلمت حتى مع أكثر من لاعب من هذا الفريق، أكثرهم يعني بدأ يلعب مع المنتخب في عمر 20-19 سنة. يمكن نتذكر أحمد مبارك كانوا بدأ يلعب في عمر 17 سنة. فالعملية يعني مرتبطة تماما بمسابقة الدوري وما يقدمه من مواهب. أما فكرة أن يلعب لمجرد أنه صغير وهو يعني ما أثبت نفسه، أتصور مش منطقي.
1: طبعا الآن عندنا اتصال هاتفي. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: تعرفتوا على الصوت أكيد، يعني صوت ما غريب.
2: محفوظ.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة المهندس.
3: ما يسلمك.
1: لقاء حصري، وعدنا المهندس صاحب الإنجازات، وعدنا للشبيبة البرنامج الكابتن رشيد جابر، عودة ميمونة كابتن رشيد، وحمد لله على السلامة. ووين أنت، في صلالة ولا في مسقط؟
3: والله وصلت مسقط.
1: في مسقط. كابتن رشيد، طبعا الجميع ما اعتقد انه يختلف على الانجاز اللي حققته كمدرب عماني وتحديات صعبة وانجاز غير مسبوق، وانت ايضا المدرب العماني الاول اللي حققت الفوز ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي مع فريق نادي الشيب، وأيضا المدرب العماني الأول اللي حقق فوز كبير على منتخب الكويت في بطولة الخليج اللي أقيمت في وقتها في السعودية وبثلاثية، وأنهيت المسلسل الخسارات اللي كانت بين المنتخبين. أبو فيصل، هذا إنجاز من نوع آخر، يعني نادي عنده جماهيرية كبيرة يريد البطولة، 4 سنوات متتالية كان اللقب لنادي الشرطة وحققت اللقب مع القوة الجوية، وقلبت النتائج في شوط المدربين الشوط الثاني. دائما المايك لك أبو فيصل.
3: والله شوف، الحمد لله أولا على كل شيء، الإنجاز إنجاز كان كبير، و يعني الظروف اللي صاحبت والتحديات اللي صاحبت المسابقة والنادي فهو إنجاز كبير، يعني يحسب للكل. كانت تحديات كبيرة، العمل ما كان سهل، الظروف ما كانت سهلة، بس الحمد لله. يعني يعني كونك تجي في أول موسم وتحقق بطولة مع نادي كبير، نادي القوة الجوية، تعرف أنت جماهيريا نادي بطولات
1: أكيد،
3: وبرضه ظروف صعبة ال4 سنوات اللي طافت أو 5 سنوات اللي طافت، فكان تحدي، كان تحدي كبير بالنسبة لي أنا، بالنسبة للجهاز المصاحب، فما كانت سهلة المهمة، ما كانت سهلة، يعني العمل ما كان سهل. تعرف أنت، تعرف دول 38 مباراة، تنقلات، مضغوط، تنافس شديد، أندية كلها قريبة من بعض، أنت تعرف أيضا الجانب الإعلامي أيضا مؤثر، نادي الدوري جماهيري، دوري إعلامي، دوري يعني في نقد غير عادي. فالحمد لله، الحمد لله يعني العمل كل اللي ببطولة.
1: بس أبو فيصل، أنت متعلم عن النقد، حتى هنا كان في نقد،
3: هو جزء من اللعبة، يعني ترى النقد جزء، في بعض الأحيان النقد يكون جارح فلازم تتعامل معه يعني.
1: نعم.
3: لكن هو جزء من النقد، جزء من اللعبة يعني. بس انت كيف تتعامل مع النقد ايضا وتاخذه من ناحيه ايجابيه اكثر، يعني ما تخلي النقد هذا انه ياثر على عملك او ياثر على اهدافك، فشيء طبيعي يعني انت تتعامل معه يعني. فبعض الاحيان يكون النقد للنقد، وبعض الاحيان النقد يكون شخصي اكثر من نقد للتصحيح.
1: طيب الآن قبل ما نتحدث بهذا الكلام، وأكيد الكابتن معي، الكابتن عبد العزيز الحبشي عنده أسئلة محضرها كثير وأشوفه يكتب. سؤال تقليدي الآن، إنه هل رشيد جابر باقي مع القوة الجوية أم لا؟ لأنه بمواقع التواصل
4: ذكروا في العراق أنه أنت يعني خلص ودعت الفريق. في بعض المواقع يعني قالت لا أنه ما زال رشيد جابر يفكر. فأنت إيش تقول؟ باقي ما باقي؟ راجع رجعت عرض آخر؟
3: شوف اللي هو الأمر أنه أنا فيما يخص البقاء في النادي أنا محتاج راحة بأمانة. أنا قلت الجانب هذا. فلو تسألني في الوقت الحالي أنا مش باقي لأنه العمل ما كان سهل ومحتاج راحة. أنت تعرف أنا آخر 4 سنوات ما توقفت يعني والبطولة ما كانت سهلة. فأنا محتاج راحة أكثر من أني أرجع للعمل مرة ثانية. فمش لأن أنا ما أريد أكمل مع القوة الجوية. المحبة اللي حصلتها والحب اللي حصلته من الجماهير من الإدارة من الكل يعني.
4: إحنا شفناك
3: وهم راغبين إن في إني أبقى. بس أنا قلت لهم محتاج راحة يعني محتاج أفصل عن الكرة في الوقت الحاضر لأنه دوري ما سهل يعني. الدوري العراقي صعب جدا يعني.
4: زين إحنا شفناك يا أبو فيصل.
3: ما كانت سهلة إنك أنت تعرف أيضا الإجازة ما كانت كبيرة يعني.
4: نعم.
3: فأنا لهذا الجانب أصلا ما فكرت فيه تماما يعني.
4: ما فكرت. أبو فيصل إيش سر هاي الرقصات والدبكات العراقية في الملاعب؟ يعني عندك موهبة.
3: نحن تعرف بعض الأحيان أنت
4: هذه الروحية
3: تريد تشيل التنشن من اللاعبين والضغوطات من اللاعبين أيضا ومن المرحلة اللي أنت اللاعبين عايشينها يعني.
4: وتوسل عليك الجمهور واللاعبين
3: الفريق انضغط يعني وصار في المقدمة من الأسبوع الرابع عشر والخامس عشر.
4: نعم.
3: فضغوطات كبيرة على الفريق يبقى في الموقع تعرف يعني. مباريات كانت ما سهلة يعني.
4: طيب.
3: كان نوع من المرح أيضا في الوحدات التدريبية في التنقل في غرفة الملابس. فزرعنا في الفريق روح العائلة يعني. حتى ربطنا هذه بالجمهور يعني الكل صار يعني نشتغل كعائلة داخل الملعب خارج الملعب. حتى في الأوقات اللي أنت محتاج اللي أنت في وقت أنك خسرت مباراة أو ما كنت جيد في مباراة كان الكل الجمهور كان معاك في كل الظروف يعني. فالتجربة كانت جدا مميزة يعني والنجاح كان مميز أيضا يعني.
4: نعم.
3: اللي صار الموسم هذا للقوة الجوية والجماهيرة
4: وإدارته
3: والفرحة اللي بتشوفها في الملاعب والفرحة اللي بتشوفها في ملعب التدريب.
4: نعم.
3: هي كلها انعكست إيجابي على البطولة يعني.
4: نعم. أبو فيصل طبعا أكيد إدارة الفريق برئاسة اللواء الركن معهد بداي كان داعم لك كبير. إحنا نتابعك إنه في مواقع التواصل.
3: رجل محترم جدا ورجل داعم ومحب للنادي. هو أيضا ما جاء في ظروف صعبة جدا يعني. جاء في ظروف صعبة ظروف مالية ظروف التزامات.
4: كان في تدخلات من الجمهور. نعم حدا.
3: وأيضا لا الجمهور ما كان داعم من البداية يعني.
4: نعم.
3: فهي الظروف كلها يعني ما كانت سهلة في الأول يعني. حتى النادي ما عنده ملعب تدريب ما عنده أيضا فيما يخص الالتزامات الأخرى يعني.
4: طيب
3: هو يعني نحن اشتغلنا في ظروف صعبة جدا يعني.
4: نعم. طيب
3: جهاز إداري أو جهاز فني يعني.
4: نعم. رشيد جابر كان عنده عصا سحرية يعني يقلب النتائج في شوط المباراة الثاني شوط المدربين ويحبس الأنفاس طلعوا بعض
3: الفريق اللي زرعت يعني. شخصية الفريق اللي زرعت يعني.
4: نحن زين طلعوا البعض يقول لك هو عنده عصا سحرية وعنده شو اسمه
3: لا ولا العصا السحرية هو قراءة هو هم للأسف ما قروا الفريق يعني. يعني في بعض الأحيان أنت لازم تقرأ الفريق فنيا يعني
4: تغييراتك
3: يعني أنت بتلعب المباراة كاملة. أنت ما بتلعب المباراة أنت بتلعب بداية المباراة. وأبو عبد الله يعرف الكلام هذه دائما بنزرع في الفريق هذا.
4: أبو عبد الله تفضل.
2: والله شوف أنا أول شيء أبو فيصل دائما شهادتي فيك يعني مشكوكة لكن أنا حييك بصراحة. أول شيء بتكلم عن الجانب الشخصي الكابتن رشيد ما سمح له أنه يكمل مشواره مع المنتخب الأول ووصل إلى الملحق. ولكن الرد كان جميل وجميل جدا. الرد إنجاز شخصي وإنجاز للرياضة العمانية. أنك تروح وتحقق دوري يعني خارج بلدك، فهذا من باب تحية شخصية لك يعني على الإنجاز الكبير. ثنين، أشكرك بالنيابة عن المدربين العمانيين، لأنك أثبت أن المدرب العماني إذا ما أتيحت له الفرصة ومنح الثقة وتوفرت له الظروف هو مبدع، وأنت يعني خلينا نقول الأب الروحي للمدربين العمانيين. فأنا أحييك في المقام الشخصي على اللي قدمته وطريقة ردك، أن أنا أوكي ما كملت هنا، بس أنا راح أنجح في مكان آخر إذا ما سمحت لي في النجاح في مكاني. ثنين، قدمت لنا صورة جميلة للمدرب العماني. أنا أريد أتكلم، أنا كنت أتابعك طبعا يوميا من خلال مواقع التواصل. أنا أبو فيصل حسيت أنك مستمتع، يعني أنا أعرفك ما أعرف شخصيا، وعملت نفس اللي كنت أعمله في كل مكان تروح له. أنا عملت معك لمدة 4 سنوات. أبو فيصل يزرع الثقة في المكان اللي موجود فيه، يمنحها للاعبين، يمنحها للي يشتغلوا معه، ويزرع روح الأسرة الواحدة بين كل الناس اللي يشتغلوا معه. أبو فيصل دائما أقول يعني شهادتي فيك مجروحة، ولكن هذا حقك اللي يمكن، لأني أنا كنت قريب جدا منك لفترة، فأحب أقول لأن هذا حقك، لأن هذا اللي استشعرته يعني بكل تجربة من أي شيء. فأتمنى لك دائما، وإن شاء الله إن شاء الله ما ما ما مفروض الحين ترتاح، كمل تعك بعدك عن إنك ترتاح، وإن شاء الله تحدي جديد إذا ما كان في العراق، إن شاء الله في مكان آخر. وأنا متأكد في كل مكان راح تروح له راح تضع بصمة، يعني دائما البصمة مش هي فقط إنجاز.
4: أنت شفت إيش سوى مع عصام الصبحي؟
3: إيه والله.
4: شلون يسجل هاتريك وعصام غير عصام؟
2: أنا
4: يعني
2: شوف دائما أقول لك
4: لبسة مدرب فنان.
2: شوف أبو فيصل فنيا طبعا خبرة كبيرة، ولكن
4: بس انتقدوه، احنا من الناس دعمناه وراهنا على نجاحه ونجح.
2: النقد انت ذكرت النقد جزء من النقد جزء من اللعبه
4: جزء،
2: والرجل يعني والرجل الواثق يحول النقد الى شيء يستفيد من الاخرين.
4: حتى هناك يعني في اعلاميين للاسف طلعوا يتكلمون وهذه، واحنا معاه لله الحمد، لان نعرف عندنا ثقه بابو فيصل، انا اعرفه معرفه قريب عنا مثل ما أنت قريب في هذه السنوات كلها، ورغم أنه هو كان ينتقدني في فترات، لكن يلا التقيت معاه في بغداد. يعني محبة الجمهور يا كابتن أبو عبد الله هذه مو سهلة، خصوصا جمهور أنا أعرفه، هذا الجمهور جمهور القوة الجوية من كنت أعمل في العراق، يعني جمهور صعب جدا إذا تطلع فقط تنتقد أو شيء أو على الفريق، يعني تحصل مشاكل كثيرة بصراحة. كيف تشوف أبو فيصل
3: بطريقة جنونية
4: يعني شوف هو يوافق
3: جنونية،
4: وشوف كيف أبو فيصل أنه معهم
3: مرتبطين بفريقهم
4: بهذه الروح المرحة، بهذه اللعيبة، العشق بين اللاعبين والمدرب والجمهور الصعب هذا والإدارة الداعمة، هذه كلها من عوامل النجاح بعيدا عن ما أطلقوه على البعض على أبو فيصل. أبو فيصل رد عليهم بالملعب بالشوط الثاني، شوط المدربين
3: بالصدمة.
4: زين، في نقطة أخيرة أنا بالنسبة لي أبو عبد الله، ما أعرف عندك أسئلة ولا لا؟
2: ما عندي أسئلة أبو فيصل.
4: أنا عندي سؤالين أبو فيصل على السريع، يعني السؤال أخذنا من وقتك، وهذا شيء طبعا سعيد جدا مثل ما وعدتني أنه حصري للكابتن.
3: وانت خليتني اصلا، ما خليتني انت ابو عبد الله، والله ما خلاني
4: رسالة. لا ابو عبد الله شهادته مجموعه
3: لما نجي لغباقه قلت له خلاص تم خلاص انتهى الموضوع.
4: زين، في نقطه الان، النقطه الاولى هي كيف شفت المنتخب، يعني النتائج بالمعسكر جاكرتا، هل الخساره منطقيه؟ لانه قبل كانوا يقولون انه رشيد خسر بنتيجه كبيره امام الاردن، اليوم المنتخب خسر مع مدرب جدا معروف وكبير الكابتن طارق بثلاثية تاريخية أمام أندونيسيا. والنقطة الثانية أريد أسألك عليها على موضوع باعتباره قريب من الكرة العراقية، على موضوع إبراهيم بايش اللي عليه لغط كبير في الكرة العراقية والجمهور العراقي. تفضل.
3: ولا بالنسبة لمنتخبنا، هم المنتخب أنا ما أريد أتحدث في هذا الجانب كوني أنا جزء يعني لكن المنتخب هم ايش اللي يريدوا من المرحله القادمه؟ يعني دائما انا دائما اقول المنتخب يجب ان يكون في مشروع، منتخباتنا يجب فيها مشروع، وهذا ما يجي بالكلام، يعني يجي بالعمل، يجي بالخطط الاستراتيجيه على مستوى المنتخبات كامله يعني. فهذا جزء ما ما ما يعني ما محتاج انه ما محتاج له لا دقيقه ولا دقيقتين ولا خمسه ولا برنامج، يعني هذا محتاج له عمل ومحتاج له فكر ومحتاج له فلسفه مختلفه تماما، يعني منتخباتنا بالذات. لكن فيما يخص الابراهيم، لا ابراهيم لاعب كبير ولاعب بيلعب لك اكثر من مركز ولاعب جوكر، يعني بيلعب لك في مراكز مختلفه يعني.
4: ابو فيصل بس المدربين والمحللين
3: دائما تحب تتكلم عن لاعب وتحب تتكلم عن موقف، فهي خيارات دائما اللاعبين، خيارات مدرب يعني، خيارات مدرب وهو يعرف اللاعب.
4: بس الجمهور رايه غير، الجمهور يقول لك ابراهيم بايش يعني مو مستوى المنتخب العراقي.
3: الجمهور جزء من اللعبه كيف يعني.
4: نعم.
3: الجمهور جزء من اللعبة، وانت تعرف كرة القدم مش علم يعني، كرة القدم آراء والآراء بتختلف فيها يعني. لكن في الأخير القرار للمدرب الجهاز الفني، وهو اللي يحتاج اللاعب نوعية اللاعب اللي يريده يعني. فهذا مسألة ما أنا أشوفها عادية جدا يعني. بس أنا بالنسبة لإبراهيم لاعب جدا مميز ولاعب كبير ولاعب ممكن يعمل لك فارق في المنتخب.
4: هذا رأيك أبو فيصل؟
3: هذا رأي الشخص يعني.
4: نعم.
3: فيه كلاعب يعني.
4: طيب آخر سؤال، تتوقع؟
3: ما قلت لي آخر سؤال كيف
4: قبل. المنتخبات العربية حظوظها
3: في كأس العالم. والله كيف بتكمل مع البرنامج كامل.
4: يعني من يستاهل؟ من يستاهل أبو فيصل؟
3: والله تستاهل كل خير يا.
4: الله يحفظك حبيبي.
3: وعندك أصل أبو عبد الله، عندك المعلومات كاملة.
4: طبعا أكيد، بس شوية مسكوم هو مسكين يعني.
3: بلتقي لازم
2: اشوفه. لا اكيد اكيد، انا اتشرف ابو فيصل كل يوم نشوفك ان شاء الله.
4: المنتخبات العربيه السعوديه، العراق، المغرب، حظوظها تونس، الاردن،
3: حظوظ. شوف المنتخبات العربيه مجرد تواجدها فحاجه ايجابيه للكره العربيه يعني. فمنتخبات كبيره، منتخب تونس، منتخب المغرب، المنتخب الجزائري، منتخب السعوديه، قطر.
4: نعم.
3: فوجودها في المحفل الدولي وبطولة أكبر بطولة في العالم، فحضور إيجابي. تتوقع كل شيء في كرة في البطولة، تتوقع كل شيء يعني. نعم. صحيح ما سهلة والمجموعات ما سهلة، لكن دائما المفاجآت فيها كبيرة يعني.
4: مفاجآت كبيرة. أبو فيصل الحمد لله على السلامة مرة ثانية، أشكرك لتلبيتك الدعوة، ونهارك سعيد، وعودة رائعة إن شاء الله، وهاي فترة للراحة مثل ما ذكرت لنا.
3: والله محتاجها.
4: الله يخليك.
2: في الخريف يا أبو صلالة، في أبو فيصل في الصلالة إن شاء الله.
4: أنت رايح الصلالة؟
2: أنا رايح الصلالة إن شاء الله.
4: حيجيك الصلالة تلتقون هناك. تحياتي أبو فيصل، مع السلامة. طبعا يعني استمعنا، طبعا سعيد جدا انه لبى الدعوه الكابتن رشيد مثل ما وعدني، وكان حصري اكيد يعني. هو اعطاني لقاء حصري لصحيفه الشبيبه عندما كان في العراق، واليوم لقاء حصري عبر برنامج الكابتن بالشبيبه. اشكرك ابو فيصل على هذه تلبيه هذه الدعوه.
2: وانت تستاهل يا استاذ.
4: الله يخليك ابو عبد الله. ابو عبد الله خلي ابدي وياك يعني، وين ما انتهى الكابتن رشيد؟ طبعا عذرا انا لو اعرف التمريض.
2: لا لا لا
4: دي. الله يعطيك العافيه والصحه ان شاء الله.
2: الله يعافيك
4: واجر وعافيه
2: امين.
4: بس ما اريد انعدي، خاف تعديني.
2: لا بعيد عندك، انا بعيد 2 متر يمكن.
4: 2 متر بس، قريب من القلب انت اخوي
2: حبيبي. تسلم.
4: عشرة عمر.
2: الله يخليك
4: ابو عبد الله. اريد ابدي يعني ابدي معك مع من انتهيت مع الكابتن رشيد، هو إبراهيم بايش، لأنه واحد اللاعبين في المنتخب يعني. هناك نظرة للمدربين، حتى لأن احنا عندنا جمهور أيضا عراقي وجماهير أخرى من جماهير منتخباتنا الخليجية والعربية. إبراهيم بايش هناك عدم رضا من الجمهور العراقي على وجوده في المنتخب، وشخصية لو سألتني، لو أنا أعطي رأيي أيضا حالي من حال الجمهور كالمستوى الفني، لكن معظم المدربين والمحللين يقول لك هو لاعب جوكر. وهذا الكابتن رشيد استمعت إليه، قال لك إنه لاعب جيد والمدربين يحتاجوه، وهذا رأي مدرب. تفضل.
2: شوف بعد رأي كابتن رشيد بحكم قربه من الكرة العراقية مفروض ما تسألني، ولكن أنا بجاوبك.
4: نعم جميل لك رؤية
2: أكيد أكيد بكلمك بمنطق كرة القدم. منطق كرة القدم يقول لك صاحب الحق في الخيارات هو المدرب. الجماهير بالملايين، يعني متابعين كرة العراقية بالملايين، مش نعم. ألف ولا ألفين ولا عشرة.

0: مذكرات، وهذه المدرب عنده واجبات يريدها من كل لاعب، هو عنده خطة، عنده فكرة يريد ينفذها.
1: نعم. فهو يشوف، يعني احنا نشوف غير ما يشوف المدرب.
0: اكيد طبيعي، يعني انت لك يعني واحد يهتم مثلا ان هذا سجل كذا عدد اهداف، هذا صنع كذا اهداف.
1: نعم.
0: لكن المدرب يمكن اخذه على اساس انه يقدر، ممكن انا ما اعرف. نعم. يعني ليش المدرب ممكن ياخذه؟ لانه عنده قدرة على افتكاك الكرة، عنده قدرة على الضغط، عنده قدرة على عمل هجمة مرتدة في التحولات، في أشياء كثير يفكر. نعم. فيها المدرب، ما يفكر فيها المشجع العادي.
1: نعم.
0: في لا، حتى المشجعين أنواع، في واحد يتابع للاستمتاع فقط، يعني أنا هو يتوقع أن اللاعب هذا راح يقدم متعة وكذا مع أي فريق ضد أي لاعب.
1: نعم.
0: في مشجعين لا، أيضا يهتموا بالجوانب الفنية، عندهم قراءات مميزة. فحتى إحنا ما ممكن اليوم لما نجي نقول رأي الجمهور، على أي أساس أنت تثبت أن كل الجمهور ما يريده؟ مستحيل. أكيد. هذا ممكن تقول رأي الأغلبية، ولكن في فئة أيضا من الجمهور أكيد مؤيدة للقرار.
1: نعم. نأتي عن المنتخبات العربية وبطولة كأس العالم، مثل ما يعرف الجميع يوم غد تنطلق إن شاء الله في مباراة المكسيك مع جنوب أفريقيا. الجزائر، يعني أبدي لك من الجزائر، لنحقق فوز على منتخب هولندا المرشح للفوز باللقب. يعني في عالم رياضيات ألماني، يمكن تابعت أنت بمواقع،
0: تابعت،
1: قال لك إنه هذا مثل الأخطبوط بول، يعني كل بطولة يتوقع
0: آخر ثلاث بطولات توقعت صحيح.
1: قال لك إنه هولندا حتلعب الفاينل مع البرتغال وتفوز باللقب. زين، هولندا شاهدتها مع الجزائر منتخبنا العربي الشقيق.
0: شوف، أنا أعرف هولندا خسر نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة مع إنجلترا، فكان في آخر يعني موعد كروي كبير كان حاضر. هولندا فريق أيضا في كأس العالم 2022 خسر بضربات الترجيح ضد الأرجنتين،
1: أذكر.
0: يعني المشوار في البطولات الكبيرة الأخير كان جيد. فالمنتخب الهولندي مرشح من ضمن يعني مجموعة من المرشحين، ولكن في الوقت الحالي مش من خلينا نقول على الأقل مش من أول ثلاث مرشحين. يعني
1: هذا كله ماثماتيكس ورياضيات
0: بالضبط، لكن يبقى
1: خوارزميات يقول لك لا، يبقى هولندا
0: في النهاية مجرد توقع، مثل غيره في كثير عندهم توقعات
1: مثل غيره
0: توقع جين. مجرد توقع.
1: احنا اذا تجي للتاريخ الهيستوري مال الورد كاب تشوف عندما تحتضن دول الان ثلاث دول، يعني دول مثل امريكا والمكسيك
0: وكندا
1: هذه البطولة من تحتضنها هاي الدول أو أمريكا اللاتينية، لازم يفوز بها القاعدة
0: فريق من أمريكا الجنوبية،
1: ما عدا البرازيل عندما كسرت القاعدة عام 58 في السويد، وكان بزوغ الموهبة الراحل بيليه، وكسرها أيضا المنتخب الألماني عندما فاز على الأرجنتين 1-0 في البرازيل
0: في الماراكانا.
1: إيه؟ هذه قريبة ونتذكرها.
0: شوف،
1: عدا ذلك الأمور واضحة. احنا ما نتكلم على البطولات اللي تصير بآسيا، صارت في فاز بها البرازيل بكوريا واليابان.
0: شوف، زمان كان التعامل هو
1: بأفريقيا،
0: انا اتصور ان شوف التعامل كان مع الطقس الحار بالنسبة لمنتخبات اوروبا، كان يعني يشكل مشكلة كبيرة. اثنين، التعامل مع أيضا الحضور الجماهيري. الآن مع التطور العلمي، مع دخول العلم أكثر في الرياضة، صار في وسائل للتعامل مع هذا. ما بتلغي فكرة أن الأرض والجمهور والطقس بيخدم يعني اللي متعود عليه أكثر، ولكن أنت تقدر تتأقلم عليه. مثل ما شفنا منتخب ألمانيا كسب البرازيل في البرازيل 7، وبعد كذا كسب صحيح. بعد كذا كسب الأرجنتين.
1: أنا تعرف أبو عبد الله، أتذكر ذاك المشجع مسكين أعتقد رحل، كان يبكي يصيح في الملعب.
0: فقضية أن البطولة بما أنها في أمريكا يعني، أو الأمريكيتين لازم يفوز فيها فريق من أمريكا الجنوبية، ما أتصور أنه خلاص يعني ما فهم فكر بهذه
1: القضية. ترشيحات الآن كلها البرتغال أيضا. البرتغال
0: عند منتخب قوي جدا، يعني
1: شفت هدف كريستيانو؟
0: إيه أكيد.
1: وميسي أمس سجل مع
0: سجل ضربة جزاء وصنع يعني في آخر 25.
1: ما شاء الله، هاي الأعمار هم نحن نجيها.
0: إيه بس صار يعني شوف ميسي صار المنتخب الأرجنتيني يستخدم بذكاء أكثر من المنتخب البرتغالي استخدام

0: كريستيانو.
1: نعم.
0: يعني ميسي صار يشارك في أجزاء من المباراة، وأنا أعتقد أن في خطة، أنا ما أدري كذا يعني، أعتقد أن في خطة بدنية لميسي أكثر ذكاء من رونالدو اللي يصر أنه يلعب معظم المباريات وغالبية وقت المباراة.
1: ميسي أمس نزل 30،
0: هذا اللي أنا أذكره يعني. ميسي يعني يوفر جهده،
1: أول ما نزل عمل أسيست بعدين صارت
0: ميسي يعني أنا أعتقد أنه جالس يعد نفسه بدنيا بطريقة أذكى. أنا أعتقد
1: أن أنت ما برشلوني عارف.
0: لا لا مش برشلوني ولا مدريدي، أنا تابع كرة القدم أستمتع فيها، أحب كل التفاصيل اللي في كرة القدم. الجزائر، أنت سألتني عن الجزائر وما تكلمنا عن الجزائر.
1: ما هذا الجزائر
0: في مجموعة أنا أعتقد أن
1: حديدية،
0: لا مش صعبة نتأهل. لا لأن عندنا الأردن وعندنا الأرجنتين وعندنا النمسا.
1: يعني نشوف منتخب عربي من هاي المجموعة؟
0: أنا ممكن. أتوقع في ثلاث منتخبات عرب.
1: لا من هذه المجموعة.
0: أنا أتوقع الجزائر يروح.
1: الثالثة أقول لك مصر، يعني من الآن والمغرب عندك.
0: بالضبط. أنا أتوقع أن مصر أيضا عنده فرصة.
1: لا بس إحنا نتكلم الآن على الجزائر.
0: الجزائر أنا أتوقع أنه يمر، لأن
1: الأردن.
0: الأردن صعب أن يتأهل، صعب يعني يكون منطقيين اللي يروح للدور الثاني صعب.
1: شفته بالتحضيريات؟
0: شفت بعض اللقطات يعني، ولكن في فوارق. تتكلم النمسا عندهم فريق جيد، النمسا مش في الفريق السهل.
1: صحيح.
0: الجزائر فريق متفوق في
1: الجزائر، يذكرون النمسا 82 بإسبانيا
0: في جودة اللاعبين. الجزائر فريق مثل ذكرت فاز على هولندا، يعني ممكن حتى
1: يلعب
0: يعني يلعب مباراة قوية.
1: الجزائر عندها ثار ويا النمسا، تتذكر انت قديم
0: بالضبط، لان النمسا تسبب بطريقة او باخرى
1: مع مجموعة يعني المانيا وتشيلي 82 باسبانيا، واللي صار
0: بالضبط
1: بعد ان فازت الجزائر على المانيا الاتحادية كانت 2-1. زين والأخضر بلومي
0: أنت دائما لما أجي معك ترجعنا للتاريخ القديم.
1: يا أخي متعة صدقا، يعني لو هذا الجيل الجديد اللي كل التقدير والاحترام من شبابنا أنه تابعين ذاك الوقت واللعيبة في ذلك الوقت، يعني صدقني كل المنتخبات، يعني أنا ما أتحدث فقط عن المنتخبنا العربي الكبير الجزائر أو كرة القدم الألماني.
0: أنا مش مع هذا التوجه،
1: مش مع هذا.
0: أنا أعتقد كرة القدم كل يوم تتطور وكل يوم بتعرفها تزيد.
1: معك أنا. أيوة. الآن نروح على مجموعة المغرب، لأن هذا المنتخب هو يعني الرابع على كأس العالم الأخيرة، ومنتخب هذا يقدر ينافس.
0: صحيح.
1: كمنتخب عربي.
0: صحيح.
1: المغرب أفريقي.
0: يعني
1: حدثني عن مجموعته.
0: شوف مجموعته فيها البرازيل، هو أول مبارياته مع البرازيل.
1: تدري البعض يقول لك يمكن يصدرها المغرب المجموعة،
0: يعني هو صعب ولكن ممكن، لأن البرازيل
1: صعب.
0: البرازيل، لأن البرازيل موجود.
1: سو لأن البرازيل ما يعني الآن برازيل،
0: لا بس يبقى البرازيل مش فقط تاريخ. البرازيل منتخب قوي، حتى في البطولات الأخيرة كان دائما موجود وحاضر، ما فاز بالبطولة لكن كان منافس عليها في 2000.
1: آخر بطولة مع الشلة رونالدو الظاهرة ورونالدينيو.
0: يعني إحنا لما نجي نتكلم على البرازيل نتكلم على أنشيلوتي صاحب الرقم كمدرب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا، نتكلم على ماركينيوس بطل دوري أبطال أوروبا، نتكلم على مدافع الأرسنال ضاع اسمه عندي، نتكلم كاسميرو، نتكلم فينيسيوس، نتكلم على نيمار رغم انه رجع من شو اسمه من فتره صحيح. نتكلم على رافينيا لاعب برشلونه، تتكلم على فريق حتى لو
1: كل هذول خسروا مع بوليفيا تصفيات كاس
0: بوليفيا بسبب يمكن الارتفاع او شيء. البرازيل تبقى البرازيل.
1: اي مركز صعدت من
0: ما متاكد صراحه؟ لا ما اعتقد السادس.
1: لا ايش خلي جماعة الارجنتين الاول كان،
0: شوف الارجنتين هو
1: الاكوادور الثاني اتذكر الاكوادور الثاني
0: ما اعرف
1: كولومبيا الثالث،
0: لكن اللي اعرف ان هذا البرازيل
1: كولومبيا الثالث اورغواي الرابع اعتقد جوي بالمركز الخامس البرازيل، والسادس بوليفيا لعبوا ملحق وال ايه صحيح هذا ما يليق بالبرازيل.
0: البرازيل في التصفيات كان يعني في الفترة الأولى من التصفيات تحديدا كان ما في ثبات في الجهاز الفني، حبوا ينتظروا هم انتظروا أنشيلوتي كثير للعلم، لين ما خرج أنشيلوتي، وهم يعرفوا أنهم راح يتأهلوا راح يتأهلوا.
1: يعني يسووها جماعة بونو وأشرف حكيمي وأكرد وزكريا
0: دياز إبراهيم
1: وطبعا عبد الصمد الزلزولي. يعني زلزال كان شوف هذا الخبر الإصابة بس متمسك به المدرب وهبي.
0: شوف صفيعي لاعب مميز، لا بد أن ينتظر. شوف المغرب حاليا في التصنيف الدولي ثامن العالم، وهذا بحد ذاته
1: شرف كبير يعني إنجاز كبير للكرة العربية بصراحة.
0: المغرب حاليا هو لليوم رابع كأس العالم، قدم كأس عالم ماضي كبير وكبير جدا. صحيح. يملك الثقة، يملك الإمكانيات والقدرات أن يتوج، يعني مش يتوج عمله بإنجاز جديد، ممكن نشوفه مرة ثانية في نصف النهائي، ممكن على الأقل في دور الثمانية. نتمنى للمغرب كل التوفيق، ولكن لما تسألني ما زالت البرازيل
1: شكلك برازيلي.
0: لا أنا خبرتك في التحليل، ما أقول أنا إلا اللي في عقلي، مش عواطفي.
1: بس هاي منتخبات يعني خارجية،
0: ما أربط التحليل بالعواطف إطلاقا. أنت ما تعرف علاقتي بالبرازيل ولا ما بتقول أنت برازيلي؟
1: يعني أرجنتيني إذا مو برازيل.
0: أنت لا تطلعني هنا وهنا، خليني أحلل ويسمع الجمهور تحليلي وخلاص.
1: الآن تعالي على المجموعات، مثلا مجموعة تونس مجموعة تونس صعبة بصراحة، صعبة.
0: اليابان وهولندا والسويد
1: صعبة
0: جدا. وشفنا منتخب تونس خسر بالخمسة أعتقد في مباراة.
1: أنت بالبداية قلت ما لها علاقة المباريات التجريبية الرسمية.
0: لا يعني شوف المنتخب التونسي في المنافسات الأخيرة، يعني حتى تأهل لكأس العالم كم مرة، ما أعتقد أنه مر من الدور الأول. يعني من حظ السيء ان يعني السويد هو ممكن الحلقه اللي مفترض انها تكون الاضعف اللي تاهل في الملحق، ولكن السويد ايضا يبقى فريق اوروبي يملك قدرات. انا اتصور ان اليابان يعني تجاوز، ان تقول فريق اسيوي وكذا. اليابان في اخر بطوله كاس عالم تصدر مجموعه فيها اسبانيا والمانيا. انا اتصور ان تونس لازم يركز إذا قدر على المركز الثالث كواحد من أفضل ثلاث يعني من أفضل الثوالث في المجموعات، فبيكون جيد. مع كل حبي وتقديري لتونس وأصدقائي كثير من تونس، بس ما أتوقع أن تونس يعدي من الدور الأول.
1: زين نروح على العنابي.
0: العنابي مثل تونس،
1: مجموعة أسهل.
0: اوكي بس سويسرا وكندا موجودين، البوسنة اللي اقصد ايطاليا وقطر.
1: الطليان مو هم نفسهم يعني.
0: اوكي بس
1: اعتادوا على عدم التاهل في الفتره الاخيره.
0: البوسنة فريق جيد، لازم نشوف مجموعه اللاعبين. قطر ما عندها اي لاعب يلعب خارج قطر، لاعب مؤثر جدا هو الافضل اكرم عفيف، ولكن نتكلم على المنافسين يلعبوا في مستوى مسابقات اعلى.
1: أعتقد تعادلوا مع السلفادور، يعني
0: السلفادور فريق عادي يعني ما مش
1: نعم. أيوة. يعني تتوقع ميت من هاي المجموعة؟ أنا أشوفها ما صعبة.
0: لا بيتأهل
1: على اعتبار هو بطل آسيا.
0: سويسرا قوي جدا، سويسرا دائما موجود في المنافسات الكبيرة
1: بطل آسيا مرتين متتالية.
0: ما أعتقد. تريدنا جامل أوكي.
1: أنا إيش خصني؟ أنت محلل وأنت تتكلم.
0: ما أعتقد.
1: وبراحتك أنت تتكلم، ما حد يفرض عليك يعني.
0: القطريين أخوة وأعزاء.
1: لا إحنا تكلمنا على كرة القدم. كلهم أعزاء وأخوة وأشقاء وحبايب.
0: كرة القدم لا أعطي الأفضلية لسويسرا وكندا.
1: نعم. زين مجموعة مصر هاي بالمتناول.
0: لا مصر إن شاء الله يتأهل.
1: بالمتناول.
0: يعني المفروض ان المنتخب المصري يتاهل لما نتكلم على صحيح المفروض مرموش محمد صلاح وغيرهم من
1: مباراه البرازيل يعني بصراحه يعني شفته مع البرازيل يعني
0: قيمه الاهلي المصري على مستوى
1: افريقيا كان جيد.
0: يعني عندهم الامكانيات، خصوصا ان مجموعتهم يعني فيها ايران
1: اصدق اروح
0: وفيها نيوزيلندا. يعني ليش ما يتاهل المنتخب المصري؟ نبعد شويه عن منتخب بلجيكا، ما رغم ما هو بذاك الفريق يعني الاستثنائي. بلجيكا صحيح فريق جيد، ولكن حتى المباراه بلجيكا ممكن ياخذوا منها نقطه او شيء.
1: تصدق ان في بطوله الخليج في البصر التقيت باحمد شوبير في برنامج استضافونه، فذكرت له على هامش قلت له كابتن يعني في موضوع ابنك مصطفى، هل تتوقعه والشناوي موجود وغيره من الحراس؟ قال لي هيثم باشا انتظرني، انتظر شوبير مستقبلا حتشوفه يلعب في نادي كبير. وانا شفت شوبير في
0: مباراة البرازيل،
1: في مباراة البرازيل
0: تألق
1: صراحة، يعني تألق. غير الكلام اللي يتحدثون عنه
0: للوزع عواب
1: والجمهور، لا الجمهور يعني الجمهور يتعاطف مع الشناوي، لكن شفنا شوبير
0: قدم
1: صراحة قدم
0: مباراة كبيرة. لولا تألق شوبير في الشوط الأول،
1: مال فينيسيوس
0: لولا تألق شوبير في الشوط الأول أعتقد كانت النتيجة راح تكون
1: يعني كبير حارس
0: كبير.
1: الله يوفقه إن شاء الله، ربي
0: إن شاء الله. والده لعب، والده لعب 1990 واليوم الابن ممكن يلعب.
1: بس الوالد سوى، أنت متابع يعني
0: قانون كرة القدم؟
1: والله ليش جاي مكاني؟ لا أنت مقيم، أعرفك أنت متابع.
0: غير قانون كرة القدم بكثر ما ترجع الكرة.
1: تكلم لأنه الجمهور اللي يعرف إيش غير قانون.
0: شوف في مباراة في يعني طبعا هم لعبوا المباراة الأولى مع هولندا، أعتقد المباراة الثانية مع إيرلندا، وكان المنتخب المصري لعب بطريقة دفاعية وقتها. كان القانون يسمح،
1: كان إنجلترا
0: بالضبط،
1: إنجلترا مين معهم كان في وقتها؟ كريس
0: وودن، جيس كوين، آير رايت، كان فريق
1: جميل
0: بالضبط. هم يعني لعبوا نصف، لا أتذكر نصف نهائي كأس العالم 90 ضد ألمانيا انتهت بالترجيح. كان الفريق كان الفريق الأقرب للفوز.
1: كان غلين هودل ولا
0: المدرب؟ لا روبسون المدرب،
1: لا لا اللاعب غلين هودل اللي كان يلعب في توتنهام.
0: يمكن انت ذكرتك في هذا الموضوع اكثر.
1: ذكرتك الحمد لله.
0: فايش اللي صار؟ كان المدافعين يرجعوا كثير لكره لشوبير ويمسك ويستهلك الوقت بطريقه كبيره جدا،
1: وغير القانون
0: بعد كاس العالم قرر يغير.
1: تحياتي العزيز الكابتن احمد شوبير. طيب نروح على الاخضر، استمتعت بمباراته مع السنغال بصراحه، والسنغال من افضل 15 منتخب الان بالعالم.
0: والله انا
1: قدموا اداء كبير يوم شفت المباراه.
0: لا ما شفت المباراه، تابعت ما شفت، كنت متاخر.
1: مانيا والحاج ضيوف، ما شوف انا عيوني حمراء منايم.
0: شوف انا سعيد بالنتيجه، لأن المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة ما قدم نتائج جيدة يعني صحيح. على مستوى المنتخب
1: مع دونيس أشوفه يعني شوية
0: بتحسن، يمكن بحكم قربه من الكرة السعودية وعمل فيها
1: طبعا هم اللي اختاروا.
0: لكن شوف السعودية دائما، ما بقول دائما، غالبا
1: تذكر
0: يعني عم. شوف في كأس العالم 2022 فازوا على الأرجنتين
1: صحيح.
0: في 2018 حتى بعد الخسارة الكبيرة في الافتتاح رجعوا في المباراة الأخيرة فازوا على مصر.
1: والمشاركة الأبرز،
0: المشاركة الأبرز طبعا الأولى كانت 94
1: مع بلجيكا على برودرون والعويران الهدف المارادوني
0: بالضبط. هم في 94 صعدوا من المجموعة، فازوا على بلجيكا، فازوا على المغرب، خسروا المباراة الأولى فقط مع هولندا وكملوا، قدموا مشوار جيد. خسروا في دور 16 مع السعودية، نتذكر فهد الغشيان هدف الجميل. السعودية في كأس العالم تضع بصمة
1: مختلفة، يمكن حتى من يتقون
0: يمكن 2002 فشلوا في تحقيق أي شيء، لكن
1: كابتن عبد العزيز من يتقون مع المنتخبات الأفريقية العربية بالضبط. هم أفضل علو كعبهم يعني، حتى مع مصر يفوزون،
0: حتى مع جنوب افريقيا تعادلوا،
1: مع مصر يفوزون،
0: تعادلوا مع تونس، فازوا مع على مصر، فازوا على المغرب. اي يعني
1: صحيح.
0: عشان كذا انا اقول لك يعني المنتخب السعودي رغم صعوبه المجموعه تبقى مباراه الراس الاخضر.
1: الراس الاخضر
0: اي، لان اسبانيا بصراحه الفريق الافضل في العالم حاليا يعني.
1: زي المباراه تعادل ويا العراق ومصر،
0: شوف
1: ولو انه ما لعب يعني بعض اللاعبين مثل نيكو ويليامز
0: يامال. شوف اسبانيا بيدري. اسبانيا الفريق انا بالنسبه لي المرشح رقم واحد للفوز بكاس العالم. انا بالنسبه لي اسبانيا
1: هو الان المصنف الثاني اعتقد.
0: لا بالتصنيف الاول الخير. اعتقد في التصنيف الاول.
1: لا لا لا الاول
0: فرنسا،
1: عندي الارجنتين الاول.
0: لا
1: فرنسا
0: لا لا.
1: فرنسا تراجع للثالث
0: اذا في تصنيف جديد، انا ما تابعت
1: التصنيف الجديد. فرنسا ثالث
0: اوكي،
1: الاول الارجنتين.
0: انا بالنسبه لي المرشح الاول اسبانيا، هذه وجهه نظري وعندي اسبابي طبعا.
1: الارجنتين الاول، اسبانيا الثاني
0: اوكي،
1: فرنسا رجع للثالث، انجلترا الرابع، البرتغال الخامس، البرازيل السادس، المغرب موروكو السابع.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: جميل. ولكن
1: احنا ثامن هولندا اللي رشحوه الان، يعني ما اعرف كيف.
0: لا
1: شفته مع أوزبكستان.
0: الأرجنتين لما كسب 2022 كأس العالم في في في توقعات والتصنيف وقتها ما كان الأول.
1: زين الوقت بدأ يدركنا.
0: آخر شيء على السعودية قلت لك مباراة الرأس الأخضر هي اللي راح تحدد.
1: حتحدد. زين نروح على آخر شيء العراق، بقى ما تحدثنا عن هذه اللي تقول لي المجموعة النارية الحديدية.
0: صعب صعب صعب
1: يعني أول مباراة يعني
0: صعب صعب. لا صعب صعب صعب.
1: فرنسا ومبابي و
0: لا شوف ديمبلي. بالنسبة لي الأقل حظوظ من كل الفرق هذه العراق
1: طبعا لازم.
0: مش بحكم مش
1: والسنغال
0: مش لأن العراق سيء، لا بس المجموعة صعبة جدا.
1: جدا صحيح.
0: فرنسا قوي جدا.
1: السنغال.
0: السنغال طبعا قوي بوجود مجموعة كبيرة.
1: 15 على العالم. النرويج.
0: من الأسباب. النرويج هالاند أوديغارد سلوت.
1: يا رجل شفت مباراتهم مع السويد مباراة تحجيرية.
0: يعني.
1: بدون هالاند فازوا ثلاثة.
0: يعني لما أنا أتمنى أن العراق.
1: شو يسوي؟
0: لا لازم يلعب بمنطقيه، لازم يلعب بواقعيه،
1: لازم يلعب يدافع،
0: لازم
1: يدافع. ما يفكر بالهجوم.
0: لا ما في مباراه ان انا مثلا بقدم كره قدم جميله ولا لا، كره قدم
1: يعني
0: ذكية.
1: الاسلوب 4 4 2 يعني مع تغير الاسلوب انه يلعب او يلعب اكيد يلعب بمهاجم واحد عيلة.
0: بغض النظر عن عدد المهاجمين
1: او ما يلعب يجوز يعني
0: لابد ان كل اللاعبين اللي في الملعب
1: يدافعون
0: تكون قدراتهم الدفاعيه.
1: ولذلك هو ارنولد استدعى لعيبه فضلهم على اخرين. كان في يعني كلام من الجمهور ما راضين على بعض اللعيبه الاسماء لانه هو ركز على الاسماء اللي تدافع. هذا حدث في الحلقه السابقه مع
0: طبيعي
1: نجم الكره العراقيه السابق الكابتن سعد قيس، تحدث عن هذا الموضوع وقال انه ارنولد واقعي استدعى لعيبه يدافعون.
0: صحيح
1: اكثر من 8 الى 9
0: مش فقط يعني شوف اللاعبين مختلفين القدرات. انت ما ممكن تطلب من لاعب يعني ما يعرف يدافع عن يدافع.
1: نعم.
0: ولاعب ما عنده قدرات هجوميه تقول انا اريدك تهاجم، فانت محتاج للاعبين يكون عندهم قدره على افتكاك الكره، اقوياء في الالتحامات، عندهم قدره على عمل التحول. لأن الدفاع بدون تحولات لا في النهاية بتخسر. فأنا أتصور العراق يعني باختصار العراق لابد أن يكون ذكي في التعامل بحيث أنه يطلع بأفضل نتيجة، ممكن أفضل نتيجة حتى الخسارة بفارق هدف ضد فرق من هذا المستوى. يعني إمبابي موجود هالاند، منتخب السنغال عندهم ماني، عندهم جاكسون، عندهم لا مش الحاجة ضيوف، عندهم جاكسون، عندهم مجموعة من الأسماء القوية على المستوى الهجومي.
1: والحارس مندي
0: فريق قوي، فريق قوي. المنتخب السنغالي فريق جدا قوي
1: جدا قوي,
0: جدا قوي وهو المتوج في الملعب على الأقل بكأس أفريقيا.
1: صحيح. وعلى حساب مين؟ عن المغرب.
0: أي بالضبط.
1: يعني منتخب جمهوره
0: وعد طموح.
1: آخر شيء إحنا بعد هذه الأحداث الآن اللي نتابعها بالسوشيال ميديا دي تصير يعني الأمور الاحترازية، بعض اللاعبين مثل أيمن حسين لاعب العراق.
0: دولة سيئة لاستضافة كأس العالم.
1: استضافة كأس العالم
0: اختيار سيء من الفيفا لأمريكا. ما في احترام للضيوف. الفيفا في معظم البطولات كان يشترط على الدول المنظمة كثير من المعايير
1: تدخلات
0: يعني كثير يعني كيف تمنع حكم يعني رايح يحكم
1: الصومالي. نعم.
0: تمنع من انه يروح يحكم مباراه في كاس العالم. وفي كثير تكلموا عن عنصريه في التعامل. شفنا منتخب اوزبكستان كيف يعامل في التفتيش، والسنغال وغيره.
1: نعم.
0: فيعني على العلم يعني حتى في كأس العالم نتوقع أن مباريات تتوقف بسبب الصواعق، بسبب العواصف، بسبب غير من الأشياء.
1: صحيح.
0: شوف يعني
1: فعموما
0: ما أريد أتكلم سياسة، لكن رياضيا دولة سيئة لاستضافة كأس العالم.
1: يعني بالرياضة. نعم.
0: أتكلم رياضيا.
1: بس تكلمني على موضوع الآن يعني مصر تتأهل متوقع للدور الثاني، المغرب
0: مصر على توقعاتي أتمنى الثمانية، تمنياتي الثمانية. توقعاتي المغرب الجزائر مصر.
1: المغرب الجزائر
0: مصر.
1: عبد العزيز الحبشي.
0: وأتمنى السعودية هو الأقرب يعني بحكم المجموعة، بس البقية فرصهم جدا ضئيلة.
1: قال المغرب،
0: مصر، الجزائر،
1: جزائر،
0: وممكن السعودية.
1: من يفوز بكأس العالم؟ أنت العالم الرياضيات الألماني قال هولندا، أنت إيش تقول؟
0: صعب لكن أنا بالنسبة لي
1: فرنسا والبرتغال.
0: شوف شوف واحد يعني فنيا، فنيا الأقوى واحد
1: والأرجنتين
0: الأقوى فنيا، إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين فنيا الأقوى.
1: وخذها من عندي واحسبها علي، الأرجنتين حيكون بالفاينل.
0: الأرجنتين حيكون بالفاينل،
1: احسبها علي. الأرجنتين بالفاينل وحيكون معاه، إذا ما تقاطعوا أنا ما أعرف بصراحة حيتقاطعون ولا لا، يا أما إسبانيا أو فرنسا. يعني ممكن يتكرر سيناريو الأرجنتين وفرنسا أو الأرجنتين وإسبانيا.
0: ممكن ممكن.
1: أما مال هذا عالم الرياضيات الألماني يقول لك هولندا، هي كل شيء بكرة القدم. بس يعني
0: لا، بس هولندا
1: احنا ما اعرف طريق هولندا إذا طلع الأول الثاني مع مين يلتقي.
0: هو لا للعلم ترى هو عمل سيناريو للمباراة النهائية.
1: لا هو وأنا بضيف لك هو التقاطعات.
0: شوف هو في التقاطع هو تكلم إن البرازيل راح يخرج ضد اليابان، هذا
1: ممكن.
0: وتكلم على
1: ممكن
0: وتكلم
1: ممكن
0: على الأرجنتين راح يخرج أمام البرتغال، هذه توقع هذه توقعاته. وقال إن المباراة النهائية راح يكون فيها البرتغال
1: وهولندا.
0: ضد هولندا، يعني رونالدو راح يلعب النهائي، ومعناته رونالدو راح يبعد ميسي. هذا هذا صراع
1: عموما
0: وراح يخسر رونالدو المباراة النهائية ضد هولندا. هولندا كثير محبين الكرة الهولندية، هولندا أكثر فريق لعب المباراة النهائية.
1: رونالد كومان،
0: شوف هولندا أكثر فريق لعب المباراة النهائية وما كسب البطولة، لعب ثلاث مباريات نهائية
1: نتذكر،
0: ضد ألمانيا 74، ضد الأرجنتين 78،
1: صحيح،
0: وضد أسبانيا
1: وتعلق بها روبن
0: في 2010
1: روبن
0: ما كسب ولا بطولة. ممكن أخيرا
1: كابتن عبد العزيز، سعادة جدا أسرة الكابتن أن تكون ضيفنا هذا اليوم، واستمتعنا بتحليلك
0: حبيب.
1: وأيضا سعداء بانضمام الكابتن رشيد جابر اللي عاد إلى سلطنة عمان وموجود، وأيضا تحدث معنا في برنامج الكابتن في لقاء حصري للكابتن وللشبيبة، مثل ما يوم أمس وعد الجمهوري أنه قلت يوم غد حلقة نارية فيها ضيف، والحمد لله
0: الحمد لله.
1: أشكرك كابتن عبد العزيز، ويوم غد ستبدأ كأس العالم وحنسهر طبعا فارق التوقيت. يعني الآن صدقني كابتن دايخ وعيني حمرة وضعي، وأنت مسكوم
0: ظروف
1: الحمد لله
0: طبيعة العمل.
1: شكرا لكم مستمعي الشبيبة في كل مكان، نهاركم سعيد، وهذه تحياتي هيثم خليل في الإعداد والتقديم، وعاهد الزجالي مخرج برنامج الكابتن. إلى اللقاء.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

عيش حياتك. وخليه

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: فهم قايمين بدور كبير، لكن بعدنا نحن يعني نطمح من وزارة الزراعة بدعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية. يعني طمعانين في كرمهم للشباب هذه له بأنه يدعموهم ويدعموا الأعلاف ويدعموا يعني بما معناه المناطق والأراضي ومساحات يستعجلوا فيهم. هم مو مقصرين زاهم الله خير وزارة الزراعة، لكن لما نكون متكاملين ولما نكون نوصل لبعضنا بعض فالعمل يكون
1: جميل.
0: وتيرة طيب. العمل تكون أسرع. يعني.
1: سعادتك في بيانكم ربطتم بين الأسعار وبين الأمن الغذائي. نعم. لماذا تعتبرون هذا الملف قضية أمن وطني؟
0: طبعا لابد. اليوم يعني مثل ما قلت لك كيف ما يكون أمن وطني، وهذا يهم كل بيت، يهم خلينا إذا نتكلم من فوق، سواء كان التاجر أو الشخص المقتدر أو التاجر أو الشخص المقتدر قلنا ما بيحس فيه بدرجة كبيرة، لكن ذو الدخل المحدود، لكن المتقاعد، قلنا يعني أختنا اللي بنفسها قايمة على بيتها وعلى أولادها، سواء كانت أرملة أو كانت مطلقة أو كانت أي شيء، وهي اللي قامة بواجب البيت وصرف على البيت، كيف ما يكون أمن وطني؟ هذا أمن وطني.
1: طيب.
0: أمن وطني ومن الدرجة الأولى.
1: هل المشكلة سعادتك في محدودية المعروض أم في سلاسل التوريد أم في آلية التسعير؟
0: لا شوف، هو في كل الثلاثة هذا اللي يشمل، يعني محدودية المعروض لأن في صعوبة في بعض المنتجات استيرادها من بعض الدول بسبب عملية النقل وبسبب عملية سلامة الغذاء والقوانين اللي حطوها في سلامة الغذاء والأمور هذه. هذه النقطة. النقطة الثانية اللي هو سلاسل الإمداد قلت حاليا، سلاسل الإمداد قلت. أما ما ذكرنا بالنقاط الثانية،
1: أيوة ما يتعلق قصدي بآلية التسعير كذلك.
0: آلية التسعير هني على حسب التكلفة. التاجر اليوم لما يكون كلفه هذا المنتج هذا المبلغ بيحطي ربح 10-20% 15%، وبيبيع أوقات حتى بالنسبة للمواد الغذائية والخضروات ممكن يبيع برأس المال، لأنه يقول إذا أنا خليته لبكرة يتلف، فأوقات حتى يبيع بخسارة، لكن التكلفته هو كم وصلت له. أما وهذا كله تكلفته من سلاسل الإمداد واللوجستيات الوصول البضاعة إلى البلد.
1: طيب.
0: هنا هي المشكلة الأساسية.
1: سعادتك في البيان العاجل كذلك طالبتم بفتح أسواق استيراد جديدة.
0: نعم.
1: إيش المكاسب المتوقعة من تنويع مصادر الاستيراد؟
0: طبعا كثير. اليوم نحن كمجتمع عماني في تزايد، كتزايد العدد، يعني قبل فترة كنا حدود 3 مليون شوية، اليوم وصلنا ما شاء الله 5 مليون، ونحن كذلك بلدنا مفتوحة لكل دول العالم، يعني ممكن نعمل إعادة تصدير المنتجات الموجودة المتوفرة سواء المنتجات العمانية أو المنتجات المستوردة، وعندنا الدول يعني أخواننا وربعنا في دول الخليج، ممكن احنا نكون باب لهم بإعادة التصدير ونستورد. مثل ما أقول لك يعني نحن عندنا دول مثل جمهورية اليمن بيننا وبينهم درب ساعات، كأنك طالع أنت من الباطنة جاي مسقط ورايح صور، واللي بيطلع من من من اليمن يواصل إلى صلالة كله 5-6 ساعات. أما إذا بالنسبة للدول الثانية مثل الهند وباكستان يعني كلها نص يوم السفينة الخشبية تكون واصلة عندنا.
1: صحيح.
0: وجايبة الخضروات وجايبة الأغنام وجايبة الأشياء هذه، وصرنا في في في يعني توفر في المنتجات وتوفر في البضائع. فشو المانع يعني أن نحن نسهل العملية هذه؟ شو المانع؟
1: هل هناك توصيات سعادتك أو تشريعات ربما جديدة قد يطرح المجلس لمعالجة هذا الملف؟
0: طبعا في الحال ما في أي تشريعات جديدة بالنسبة لهذا، لكن هي عملية محاولات، عملية يعني توصيات. أما إذا المسألة كبرت لا قدر الله يعني وارتفعت الأسعار وقلت سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد، هذا لكل حادثة حديث. لكن نحن اليوم إذا بنتكلم عن استقرار، يعني نحاول كيف تكون استقرار الأسعار. استقرار الأسعار ما بتستقر الأسعار إلا إذا توفرت المنتجات والبضائع.

0: إذا صار وفرة في المنتجات ووفرة في البضائع سواء كانت منتجات محلية أو منتجات مستوردة، في الحالة هذه الأسعار بتثبت أو بتنزل.
1: نعم
0: عرفت. فاليوم نحن اللي نطالب في فتح مثل ما قلنا على الدول المجاورة المنتجة واللي بتزودنا على منتجات صحية، يعني نحن ما نتكلم على أي منتج يدخل البلد، لا نحن نتكلم على المنتج النظيف، على المنتج الطيب، على المنتج اللي فعلا يعني يستهلك الإنسان، يستهلك الإنسان بصفة عامة من هو مكان مقيم أو مواطن في البلد. فنحن هذا اللي نتكلم فيه، تسهيل إجراءات الاستيراد. نتكلم عن تسهيل إجراءات الاستيراد وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكل صنف من أصناف سواء كانت مواد غذائية أو مواد أخرى.
1: طيب عشان استفيد سعادتك من الوقت الآن، أريد أعرف دور الجهات الحكومية اللي ربما تأملون أو في خاطركم أنها تبدأ بشكل فوري. الآن تحدثتم عن ضرورة تفعيل تدابير الحكومية.
0: نعم.
1: إيش هي أبرز الإجراءات اللي ترون أنها يجب أن تبدأ الآن فورا؟
0: والله أنا أتمنى أن حماية المستهلك مع وزارة التجارة والصناعة، مع وزارة النقل، مع وزارة الثروة الزراعية يجتمعوا ويشوفوا يعني الضرورة في يعني حاليا. هذا بس احنا نتكلم عن المواد الغذائية هذه النقطة، لكن نحن محتاجين لكل المواد وكل المنتجات. اليوم البنيان ما يوقف،
1: صح،
0: الأعمار ما يوقف، التعمير شغال، صح. فهني دور وزارة الأسكان بعد يكون، لأن هم اليوم مستهلكين ومستهلكين لأشياء كثيرة. اليوم هني اليوم تفعيل الأسواق وتفعيل الاستيراد بشكل كبير وخلق أسواق. يعني ممكن أنا ما أريد أتكلم هذه الكلمة لأن هذا مشروع لحالة، اللي هي تفعيل أسواق الجملة، بأن تتوفر بضائع بالجملة لسد حاجة البلد. هذه بروحها يعني يباله حلقة خاصة ويباله حلقات
1: خاص.
0: موضوع خاص وحلقات خاصة، لكن أنا أتمنى من الجهات هذه أنها تجتمع وتفتح أسواق جديدة وتخلق أسواق جديدة. سواء أنا لما أقصد بالأسواق أنا ما أقصد فقط استيراد، أنا أقصد استيراد وتصدير. أستورد وأنا إذا عندي منتج محلي بعد أستهلك محليا والزايد أنا صدره. أما أني أنا بس فقط أستورد وليش مصانعي ومزارعي ومنتجاتي، أنا الاثنين نشتغل على الاثنين، نشتغل على المنتج المحلي والنقص من المنتج المحلي يعني نوفره في الاستيراد.
1: طيب إيش الرسالة اللي يجب أن تصل اليوم سعادتك لكل من الحكومة والتاجر والمستهلك حتى نحافظ على استقرار السوق ونحمي القوة الشرائية للمواطن العماني والمقيم كذلك؟
0: والله شوف، نحن يعني تقريبا هذا الكلام نحن تكلمنا فيه في السياق اللي كنا نتكلم، لكن أنا بالنسبة للمجتمع أنا أقول نحن كأعضاء مجلس الشورى ودورنا الرقابي والتشريعي، نحن معاكم خطوة بخطوة، ونحن نراقب كل يعني ارتفاع الأسعار وكل يعني إذا كان إن نسميه صعوبة ولا نسميه شو التقلبات هذه في الأسعار وفي توفر البضائع. فثقوا تماما أن نحن يعني ما بنتأخر بكل جهد اللي نحن نقدر عليه وبكل مداخلة نحن نتداخل مع سواء كان مع الحكومة أو مع جهات الاستيراد أو مع شركات النقل، فنحن معاكم خطوة بخطوة. جميل. بإذن الله تعالى.
1: طيب ساعتك أختم هذا الحديث، ما بعد هذا البيان العاجل حول تفعيل التدابير والبرامج الحكومية والضرورية لمواجهة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات، ماذا سيقوم المجلس بعد هذا البيان؟
0: طبعا المجلس يعني نحن على في كل يوم يعني هذا البيان العاجل مدخل أساسي لمراقبة الأسعار ومراقبة الغلاء اللي موجود. من بعد هذا إذا لاحظنا ما زالت الأسعار مرتفعة وما زال في نقص في سلاسل الإمداد، فبيكون لنا يعني إجراءات ثانية أو مع أو بيكون لنا أدوات برلمانية ثانية نتخذها لمعالجة الظاهرة هذه أو نقول الفترة هذه في فترة غلاء الأسعار أو قلة سلاسل الإمداد.
1: يعطيك العافية. أي شيء تحب تضيفه سعادتك في هذا الموضوع؟
0: أنا أشكركم.
1: إحنا اللي نشكرك. أشكركم. قطعت المشوار نص حار. وتأنيت.
0: جزاك الله خير.
1: ومنحتنا هذه الثقة.
0: والله هذا واجب وهذا أقل ما نعمله للمجتمع العماني. أقل ما يعني سويناه أو نقدر نسوي. وأنا أشكر أخواني في مجلس الشورى وعلى رأسهم معالي الشيخ خالد المعولي. وأشكر كل الأعضاء وكل الموظفين في كل القطاعات في مجلس الشورى. وأقول لهم جزاكم الله خير على كل الجهود اللي تبذلونها. جزاكم الله خير على كل الجهود اللي تبذلونها. ونحن معاكم في كل لحظة. وثقوا تماما أي حاجة احنا يعني ما بنتاخر.
1: الله يطول عمرك.
0: باخذ اي اداه برلماني فيه ونحن مع المجتمع والمجتمع منا ونحن منهم ونقول لهم جزاكم الله خير.
1: الله يقويكم ويوفقكم. آمين. ان شاء الله. آمين. ويسهل امركم.
0: تسلم.
1: شكرا. شكرا لك. شكرا لسعادة عبد الله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى. شكرا للمجلس على هذه الثقة اللي منحنا اليوم ان احنا نتبنى ونناقش هذا البيان العاجل حول تفعيل التدابير والبرامج الحكومية الضرورية لمواجهة ارتفاع بعض اسعار السلع والخدمات. وتقدم بهذا البيان سعادة عبد الله البلوشي. وكذلك التحية لأيضا دائرة الإعلام والتواصل وتحية للدكتورة أمل الجهوري فعلا اللي كانت همزة وصل بيننا وبين المجلس.
0: جزاك الله خير انك ذكرتني بدكتورة أمل. مشكورة دكتورة.
1: يعطيكم العافية. وتحية لك مرة أخرى ودرب تسلم. السلام. الله يحفظك يا رب تسلم. العالمين سهل أمرك.
0: جزاكم الله.
1: تحياتنا للأخوة والزملاء هناك.
0: جزاكم الله خير.
1: إذا نطلع فاصل قصير بعد مناقشة هذا البيان العاجل وراجعين لكم إن شاء الله في موضوع آخر. تفضلوا بالبقاء معنا.

قدمنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في محطة جديدة في البعد الخامس. هذا الرحلة المسائية اليومية اللي احنا نتجول فيها في أكثر من جانب. حقيقة ضيفي الآن ضيف عزيز وغالي علينا احنا في الشبيبة وفي البعد الخامس، الإعلامي محمد الجهادي. هو إعلامي مصري خبير إداري من محافظة البحيرة، جمع كثير من الممارسات الإعلامية والعمل الأكاديمي والإداري، فهو أيضا مقدم برامج بإذاعتي صوت العرب والقاهرة الكبرى، ومحاضر منتدب بقسم الإعلام في جامعتي الإسكندرية ودمنهور، يشغل مواقع قيادية واستشارية بارزة. رحب بضيفي الإعلامي العزيز محمد الجهادي، حياك الله أستاذي، أبرك الساعات بحضورك.
1: يا مرحبا ومساء الخير والجمال من بلاد الجمال سلطنة عمان.
0: يا مرحبا،
1: أهلا وسهلا بك أخوي حبيبي.
0: كيف كانت زيارتك؟ من متى واصل ومتى العودة؟
1: والله أسبوع، زيارة قصيرة، بس أعتقد أن أنا إن شاء الله يعني كل شهر هتلاقيني موجود عندك إن شاء الله.
0: جميل جميل. وين رحت بالأمس؟
1: غير ان انا اكلت بالخمس امبارح.
0: ايوه.
1: ضربت بالخمس يعني خلاص امبارح. طبعا انا في كده فكره جت في دماغي ان سلطنه عمان بتيجي في موسم الصيف،
0: نعم،
1: وبتختفي، الشباب ما بيروحوش اماكن كتير يعني، فقلت لا انا هعمل فكره صغيره جنب شغلي يعني، ان انا هروج للاماكن اللي تنفع للخروجات هدية لأهل عمان يعني. فروحت الأوبرا،
0: الله،
1: انبهرت الصراحة، الأوبرا السلطانية خروجة تستحق أن كل أب يأخذ أبنائه ويروح يفرجهم على متعة أو نعمة أن ربنا يرزقك بالصوت وأن ربنا يرزقك بالسمع، فيها كل ما يقنعك أن أنت في نعمة.
0: نعم،
1: هو تاريخ حقيقي للصوت، ولكن هو أيضا تخليد لنعمة السمع والحديث.
0: الله.
1: فانتهيت من زيارة الأوبرا واتجهت ليا هنا مقارب يمكن العمانيين ما يعرفوهاش قوي يعني. فاتجهت على قصر العلم.
0: نعم.
1: أحب أي مكان كان موجود فيه الرئيس السيسي بصراحة يعني، فأنا عارف أن زيارته الأولى كان موجود في قصر العلم، فحبيت أعيش التجربة كأن أنا هكون المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية.
0: الله.
1: أنا دايما دايما دايما أنا ببني أحلامي على محاكاة يعني، كأني كنت موجود وكأن هيجي يوم وهكون موجود. عادي عادي، شاب طفل برضو لسه يعني.
0: طفل كبير، لكن
1: طفل كبير.
0: الله يفخك يا رب العالمين. خلينا قبل ما انتقل الى موضوع الكتاب ما وراء المقال هذا اللي يعني وثقت فيه كثير من المقالات، وكانك تقول الان بدات الناس تهجر المقالات واصحاب الرأي.
1: صحيح صحيح.
0: لكن شوي خليني اعرف اكثر نشاطك في اذاعه صوت العرب واذاعه القاهره الكبرى وغيرها من البرامج الحاليه اللي جات تقدمها.
1: تمام. طيب الاول انا بدات قصتي في الاعلام بعد ازمه شديده، لان انا اصلا يعني من الناس اللي بتحب الاعلان وليس الاعلام. امتهنت الاعلان مجرد تخرجي من كليه الاعلام او من قسم الاعلام كليه الدراسات الانسانيه بجامعه الاسكندريه. يعني رفضت فرص، انا لو كنت خلصت في 2014 الماجستير فورا كنت هكون عضو هيئه التدريس، لان انا كنت منتدب كمحاضر وانا لسه خريج.
0: ما شاء الله عليك.
1: اكتشفني رئيس القسم عندي دكتور اسمه استاذ دكتور طه نجم، ده قدوتي يعني، ده شخص هو طبعا من مؤسسين لقسم الاعلام هنا.
0: درسني درسني.
1: طيب.
0: ايش اخباره؟
1: ممتاز.
0: درسني في 2000 قرابه 9 و2010.
1: ايوه كان موجود حتى.
0: أيوة. نظريه الاعلام. أيوة. نظريه الاعلام.
1: أيوة. مظبوط مظبوط، ده منهجه مظبوط. فالدكتور طه نجم بصراحه يعني ما بخلش عليا في ان انت هتفقد حلمك عشان انت عايز تعمل شركه دعاوى اعلان او عايز تكون شخص اعلاني، ما فيش مشكلة، بس خليك محاضر مع إد الطلبة تجربتك. فهو يعني ده مهمة القائد يعني، وده يحتاج يعني حلقة خاصة الدكتور طه نجم يعني.
0: نعم.
1: يحتاج حلقة خاصة نجيبه تلامذته وكل واحد يقول موقف معين.
0: ما شاء الله عليه.
1: ولكن أنا حتى 2019 أو من بداية كورونا كنت أنا واصل لمنطقة قوية جدا في بزنس الإعلان، كنت أنا بتحكم تحكم كامل في الإعلان في منطقة اسمها الإسكندرية في مصر.
0: أوه. شغال على الإعلانات
1: تحكم كامل يعني. أوه. إيه؟ أوه. يعني قد يكون في بعض الشركات هتاخد قرار انها تفتح او تتوسع او هي هتغير براندنج بتاعها بعد رايهم بعد راي محمد الجهادي.
0: اوه يعني كان عنده ثقه كبيره في موضوع.
1: فوق ما تتخيل. تخيل بقى بعد انت ما وصلت لده يصبح زيرو. ليه؟ كورونا خلت كل الناس في البيوت. الاعلان ما عادش ليه قيمه، ما بقاش ليه قيمه خلاص. انت الاعلان اللي هتعمله في الشارع ما حدش هيشوفه. صحيح. فيه حظر، ما بقاش في أي حاجة أنت تتخيلها قوية في الإعلان إلا التواصل الاجتماعي أو بدايات الحقيقية للتواصل الاجتماعي وبداية أن الناس تقتنع فيه. إن إحنا عادة كشعوب ما بنقتنعش بالشيء المهم إلا لما بنحتاجه. إحنا احتاجنا التواصل الاجتماعي، فتغيرت معايا مفهوم إن أنا نطلع من يعني قوقعة الإعلان لمهنتي بقى الأصلية اللي ليا فيها اصلا ذكريات وليا فيها مواقف من وانا طفل. يعني انا اللي بناني اعلاميا والدي. يعني انا هفضل في كل لقاء اطلع لازم اشكر والدي على نعمه ان هو رباني والنعمه ان هو خلاني واثق في نفسي وعمل كل حاجه يقدر عليها بصراحه. يعني هو اللي اكتشفني بس بذكاء. كان يخليني كان يسيبني أعمل الإزعاج اللي أنا بعمله. هو في وجهة نظري كان إزعاج، ولكن في وجهة نظره هو إن ده يعني شخص بينمو في منطقة معينة. فأنا كنت كل يوم جمعة أطلع لمنطقة واسعة كده في البيت نسميها البلكونة، مش عارف تسموها هنا في السعودية بسموها الحوش هنا.
0: البلكونة. البلكونة. نعم. البلكونة اللي هي تكون في المباني والحوش اللي يكون في البيت العادي.
1: مظبوط. بطلع البلكونة كانت واسعة جدا عندنا في البيت، وأنا أكرر خطبة الجمعة بتاعت والدي.
0: هو خطيب
1: وفصيح اللسان. لا هو حاجات كتيرة
0: ما شاء الله.
1: أقلهم أنه خطيب، إنما هو حاجات كثيرة جدا جدا يعني. فكنت بقلد الخطبة بتاعته وأطلع فوق الترابيزة وأقعد أزعق وأتكلم على أساس أنه بسلي نفسي يعني. ولكن كان يقولوا له محمد عامل إزعاج، يعني محمد حاول تخليه يوطي صوته، حاول تخليه يسكت شوية، كان يقول لهم سيبوه. فكان الإزعاج اللي أنا كنت بعمله كان هو بالنسبة له لدى تربية على موهبة هو بيحبها، كأن كنت بلعب كورة وهو سابني ألعب كورة. فاهم قصدك؟
0: نعم.
1: ثم تقابلت وجها لوجه. طبعا الجميع يعرف معنى كلمة أن يتقابل وجها بوجه لشيخ عبد الحليم الكيحة.
0: جميل. احنا فقط أستاذ محمد فقط نطلع فاصل قصير ونرجع إن شاء الله.
1: أكيد.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: مرحبا فيكم مستمعين الأكارم من جديد، لقاء يومي في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، وفي ضفار 98.5، وفي منصة إكس وعلى اليوتيوب. فمرحبا بالجميع في هذا النقل المباشر من استوديوهات الشبيبة بالخوير في العاصمة العمانية مسقط، وعود من جديد إلى ضيف الإعلامي العزيز الأخ صديق محمد الجهادي. يا هلا وسهلا فيك، واستكملت حديثك وقطعنا عليك بالفاصل الإعلاني حول بدايتك وأنت تلقي الخطبة وتقلد فيها شخصية الوالد.
1: الأول كل ما أسمع إعلان انبسط، ما تقلقش، يعني ده معناها أن الموضوع ماشي كويس. يعني أنا بقول لحضرتك، يعني الجميع من أصدقائي والناس اللي درست تحت إيد والدي يعرف معنى جملة أنه هيقابل والدي وجه لوجه، أنه يكون مختبر تحت إيد والدي. يعني والدي يعني هو كان في الوقت ده مدير عام في الأزهر الشريف،
0: ما شاء الله،
1: والأزهر نسق مسابقة في مجال الخطابة، وطبعا أنا ما بسكتش في الإذاعة الصبح، فدخل المدرس قال لي اطلع عندك مسابقة دلوقتي في الخطابة، مثل المعهد أو الفصل. يعني كنت في تانية متوسط يعني إعدادي، ما كنتش أعرف أن رئيس المسابقة ده هو والدي. ففي تحديين، تحدي الأول أن أنا لازم أسقط عشان ما يقولوش أن ابن الشيخ نجح، والتحدي الثاني أن أنا لازم أنجح علشان خاطر أقول لوالدي أن أنا عندي حسن
0: بيط وجهك، بيط وجهك.
1: فاسمك، فقلت له محمد عبد الحليم الجهادي. هو عارف، يعني هو عارف أن المعركة هتكون قوية. يعني عنوان الخطبة دور رحمة كل لبيب بالإشارات يفهموا بقى، يعني الرحمة، يعني اديني حتك خليني ننجح، يعني عشان ده تحدي كبير. يعني فبعدين انا صراحه نسيت خالص ان هو والدي، ونسيت القوه والشخصيه. بيته اسمه بيت المحكمه، محدش يقدر يدخل البيت غير لما ياخد معاد، وقوه شخصيه رهيبه. يعني فانت قاعد قدام الشخص المفلج الاسنان، حافظ القران بجميع القراءات،
0: ما شاء الله،
1: حافظ 3000 حديث،
0: ما شاء الله،
1: مؤسس لمعاهد ازهريه ومساجد. انت قاعد قدام شخصيه مش هينفع غير ان انت يا تتكلم صح،
0: دينيه ثقافيه فكريه في الادب،
1: موضوع خطير. يعني طيب، تكلمت عن الرحمه ببعض المواضيع اللي أنا كنت مذكرها وأنا كنت في تاني متوسط، ولكن هو ابتسم ابتسامة إن مبروك أنت نجحت، ولكن هو ما خلنيش أنا رقم واحد. أنا عارف السبب، ولكن أنا ابتسمته إلى الآن بتخليني أقعد مع حضرتك أعرف أتكلم، أقعد مع السادة الزملاء أعرف أتكلم. فده أول حاجة أنا نفسي أن أنا أوجهها لأولياء أمور. يعني بصراحة انت اللي بتقول لابنك يبقى عامل ازاي من صغره، انت اللي بتقول له يبقى راجل ولا يبقى شاب غير مسؤول، انت اللي بتقول له يبقى قوي في وظيفته او ياخد حريته في الحاجه اللي بيحبها. فدور ولي الامر هو الدافع الاساسي. انتقلت انا بعد كده في موقف اخر مع والدي، وبرضو تعلمت منه اللي انا برضو ناجح فيه دلوقتي. كان في برضه مسابقة عن كتابة أفضل موضوع تعبيري عن قصة سيدنا يوسف.
0: نعم.
1: والدي عنده مكتبة قوية جدا كبيرة، يعني فسألته يعني أي الكتب ممكن أستعين بها، فقال لي كتاب كذا صفحة كذا في المكان الفلاني، ولكن انتظرني هساعدك في الموضوع ده. انتظرني، انا عارف ان والدي بيبقى فيه مواعيد، انت عشان خاطر تقابله ده موضوع صعب، فعارف ان انا مش هيكون لي نصيب. فاستعجلت، كتبت انا الموضوع، اخدت فيه 20 من 100.
0: اوه،
1: وهو زعل جدا. ان انا قلت لك انتظرني، لان انا كنت هقول لك مفاتيح القصة تتكتب ازاي. ففهمت ان الموضوع مش عبارة عن انت تقرأ وتكتب، انت لازم توصل من الفكرة لوعي، انك تعيش القصة فتحكيها بلسانك، ما تكتبهاش. الخطأ اللي بنقع فيه دلوقتي من شات جي بي تي،
0: نعم،
1: احنا بننقل، انت ملكش دور في اللي هو بيقوله لك، فبالتالي بتبقى المسائل وحشة خالص. فتعلمت بصراحة من كل المواقف اللي انا مريت فيها في حياتي ان انا يعني متجه اتجاه قوي نحو ان انا اكون اعلامي، ان انا اكون بعرف اتكلم مع الناس، او انا اكتب، كلها مواقف من البيت يعني.
0: جميل صراحة. جميل. طيب خلينا ننتقل الى موضوع ما وراء المقال. ليش هذا العنوان بالتحديد؟ ايش الهدف؟ ايش الرساله اللي كنت حابب توصلها من خلال هذا الاصدار الخاص فيك؟
1: دي معركه كبيره. ما وراء المقال حقيقي هي معركه. الشخص اللي بيكتب مقال زمان كان ما بين حاجتين، يا إما تقوم حرب يا إما يعم سلام بكلماته. يعني الكتاب القدامى
0: كان لهم تأثير
1: جدا
0: في الرأي العام.
1: طبعا إن هو يكتب مقال موجه من دولة لدولة قد تقوم حرب عليه، أو العكس، قد يعم سلام دولة مع دولة بسبب مقال. وده حدث، وأبعت لك حاجات وثقت قوة الكلمة في وقت ما كان هو
0: الصحيفة
1: المقال
0: بقيمتها.
1: مظبوط، وخاصة في وقت الثمانينات والسبعينات وهكذا من القرن الماضي. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي كل كتاب المقال هما لهم قيمة. أصلا انت عشان توصل لرتبة المقال هي عامل زي رتبة العميد، يعني هي أعلى من النقيب، أعلى من المقدم، هي قبل رئيس التحرير كده مباشرة في الصحافة. يعني انك تبقى كاتب مقال شخص واعي. فوجدت ان كتاب المقال خلاص بقى ما لهمش مكان في المجتمع الصحفي. مين اللي ليه مكان؟ كل من يكتب خبر اصفر، يعني حوادث، قصص
0: اللي هي ترندات الان حاليا.
1: مظبوط.
0: نعم.
1: فحبيت اعمل منصه تجمع الكتاب وانشر مقالاتهم واعمل لهم ترويج بشكل سريع وقوي يتناسب مع قوه التواصل الاجتماعي او قوه السوشيال ميديا. فجت فكرة أقلام عربية، لأن أنا دايما في الإعلام حابب أن هو دايما يتوسع، أكون دايما عربي مش مصري فقط يعني.
0: نعم.
1: فأقلام عربية هي بدأت بالمقال العربي ثم أقلام عربية. بدأت أن أنا أجمع 33 كاتب. مين كاتب المقدمة للكتاب؟ الأستاذ الدكتور طه نجم.
0: أوه.
1: لأنه آمن بالفكرة، وده قيمة كبيرة عندي، يعني أن هو يؤمن بفكرة أن كتاب المقال أو أصحاب الرأي لازم يكون ليهم خطة استراتيجية للنشر، وخطة استراتيجية ان هم يتعمل لهم تسويق، وان الناس ترجع تاني للوعي مش للخبر. ده كان شيء قوي بالنسبة لي. ثم كتب التوطئة للكتاب لواء أستاذ دكتور شحات خليل هندي، وهو طبعا من هو في مصر يعني حاجة ما شاء الله قوي. وده شخصية سياسية بوليسية إعلامية، فهو قوي، أستاذ دكتور سياسة واقتصاد.
0: نعم.
1: ولواء شرطة كان مسؤول. نعم. عن ملف الإعلام في مصر، فهو عارف هيقرأ إيه وهيكتب إيه.
0: جميل.
1: و33 كاتب من مختلف الدول، كل كاتب كتب حوالي من مقالين إلى ثلاثة. فمجموع الكتاب مع مجموع المقالات عمل كتاب كبير شوية. ولكن
0: كم صفحة تقريبا؟
1: حوالي 450 صفحة
0: ما شاء الله.
1: ولكن كان الأكثر مبيعا في يوم واحد في القاهرة. ليه؟ 33 كاتب كل واحد منهم نشر إن هو عنده كتاب، إن الكتاب ده مش محمد الجهادي فقط، الكتاب ده بال 33 كاتب
0: ما شاء الله.
1: وكان التارجت إن كل كاتب يبيع 30 كتاب، أو ياخد الكتاب ده في إيده حوالي 30 شخص. فبعنا 1000 نسخة في يوم. في الحقيقة هي 33 نسخة بس لكل كاتب، فثلاثة وثلاثين في 33.
0: نعم. نعم.
1: عملوا.
0: نعم.
1: 1000 كتاب.
0: جميل.
1: فأصبحت أن الفكرة هتنطلق بشكل قوي جدا لو إحنا تكاتفنا، كل واحد فينا ما خسرش غير ربع ساعة.
0: جميل.
1: كتب مقالين وأرسلهم فقط. فما وراء المقال هي قصة كبيرة يعني.
0: جميل. طيب خليني شوي أرجع إلى موضوع الكاتب.
1: أيوة.
0: خاصة كتاب المقالات. صحيح. والأعمدة. صحيح. المعروفين بكاتب دايما يكون عنده عمود.
1: صحيح. أحيانا
0: يكون أسبوعي. أيوة. قد يكون دوري كل فترة معينة.
1: صحيح.
0: كيف يوازن اليوم أو سابقا الكاتب بين آراءه الشخصية أو قناعاته الشخصية والمهنية؟
1: ممتاز. الأول خلينا نعرف الكاتب بشكل مختلف. هل الكاتب هو من عرف علوم الكتابة بالدراسة، ولا من عرف العلوم التي سيكتب بها بالدراسة؟ يعني هل هو شخص متخصص في ترتيب المصطلحات، ولا هو شخص متخصص في صناعة المصطلحات؟ يعني احنا عندنا في مصر مثلا احمد زويل الله يرحمه وحصل على جائزة نوبل
0: معروف
1: في علوم الفيزياء
0: معروف.
1: شخص قوي جدا. ده لو كتب مقال هل يقال عليه كاتب؟
0: لا.
1: هو متخصص في ايه؟ في المصطلحات اللي هو هيتكلم فيها. انما هل هو يجيد وضع المصطلحات دي جنب بعضها فتديني معلومة تعمل لي وعي؟ لا. إذن الكاتب في وجهة نظري الصحفي هو من يجيد ترتيب المصطلحات مش صناعتها. عشان احنا ساعات ككتاب او كصحفيين بنحيد جدا الى اتجاه انها انا اللي اصنع المصطلح، انا اللي عايز اكتب في موضوع في السياسة، فتلاقي موضوع ضعيف ولكن محتوى مرتب شوية، فتاخد دايما الوعي بتاعك قليل. فانا نفسي ان الكاتب يكون عبارة عن ايه؟ هو زمان في ايام الفراعنة كان اسمه الكاتب الجالس، وده رمز كلية الدراسات الإنسانية. هو أنا تملي علي، يعني أنا أقعد أعمل معاك حوار يعني أنا أفهمه فأكتب فيه. لازم يكون الكتابة عبارة عن وعي جالي ودراسة ومذاكرة جاتلي ومصطلحات من أهل الخبرة، فأنا كتبتها بالطريقة اللي المتلقي هيقدر يسمع أو هيقدر يقراها.
0: جميل. تذكر على أكثر مقال أثر فيك ولا يمكن أن تنسى هذا المقال؟
1: من كتاباتي ولا من كتابات أخرى؟
0: من كتاباتك وأيضا في إذا شخص كاتب له تأثير عليك.
1: طبعا أنا من الناس اللي بتقرأ لروبرت جرين، هو أخطر كاتب موجود في العصر الحديث. ليه؟ هو دايما بيكتب في علم المؤامرة، إن أنت كيف تتآمر على نفسك، كيف تتآمر على النجاح.
0: أثر فيك المقال؟
1: فوق ما تتخيل، غير فيه طريقة تعامل، يعني خلاني أعيد تفكير في طريقة بيزنس وطريقة تعامل مع البيت ومع الأهل بشكل أنت لا تتخيل.
0: شو وقتني أعرف أكثر؟ إيش فكرة المقال؟
1: المقال هو بيدي لك عناصر القوة، هو محدد عناصر قوة معينة، وعنده كتاب آخر مجموعة من المقالات محدد فيها 20 خطة استراتيجية أنك أنت تقدر تنجح بيهم على أي حد في الدنيا. كتاب قوي، ممنوع في سجون أمريكا وممنوع في أماكن كثيرة بقراءته يعني. فمجموعة المقالات اللي فيه هتديك وعي غير طبيعي. أنا أحب أقرأ للشخص اللي بيكتب ما يعلم مش بيكتب ما يسمع، يعني اللي مخزن في عقله وليس المخزن في أذنه. يعني أنا النهاردة شفت ماتش أو مباراة مثلا مصر والبرازيل، في مصر اتهزمت فهكتب في الموضوع ده. أنت سامع، أنت معيشتش، شفتش الكواليس، إنما التاني عارف كيفية إدارة الموقف، إزاي تطلع من الموقف ده دلوقتي، إزاي تخلي حفيظ جعبوب وهو بيخليه تكون محاور قدامه يكون مقتنع وعايز يسمع أكتر. هو بيديك المؤامرات، بس مش معنى كده أنا عامل مؤامرة يعني.
0: أنا أيضا متشوق واستفيد من خبرتك بأمان أستاذ محمد. أيوة. كونك أيضا يعني معيد ولك تجربة أكاديمية. نتحدث اليوم عن الإعلام وصناعة الرأي العام. عندما نتحدث عن هذا الجانب في العالم العربي، هل فعلا الإعلام العربي جالس يصنع الرأي العام أم فقط يعكس الرأي العام؟
1: مش الإعلام خالص، الجمهور العربي للأسف. الإعلام دائما ما يبحث، يعني دائما الإعلام ما يبحث عن الجمهور، ولكن في العرب الجمهور يبحث عن الإعلام. احنا بالعكس، لو احنا مثلا عددنا مليار مواطن عربي، فاحنا عندنا مثلا 900 مليون منهم اعلامي، وفي 100 مليون فقط هو الجمهور. الموضوع خطير. عشان كده موضوع الاعلام في العرب او الاعلام العربي هيكون مليان تحديات، هيفضل دائما فيه يعني عقبات ومشاكل، وهيفضل دائما القوانين تتغير كل يوم، مش هتلاقي نظام واحد ماشيين بيه. الإعلام الغربي بالعكس، الإعلام هو بيشكل الرأي العام، هو اللي بيختار الموضوع اللي أنت هتسمعه النهاردة. إنما في العرب لا، إحنا اللي بنختار الموضوع اللي الإعلام هيتكلم فيه النهاردة، إحنا بنصنع الترند ثم الإعلام يدخل فيه. في بعض الدول الأخرى يقولك النهاردة أنا عايز اتجاه الشعب كله إن هو هيشجع مثلا عمان في كاس
0: العالم، ويبدأ الإعلام يشتغل في هذا الموضوع. هذا الإعلام الغربي يشتغل بهذه الطريقة.
1: الله ينور عليك. إذن سياسة التوجيه، لأن هو في الآخر هو سلاح، هو سلطة رابعة. يعني أنا بحارب بجندي وصحفي، انا ما بحاربش فقط بجندي، انا لو فزت من غير صحفي ما يقول ان انا فزت ازاي ملهاش طعم، ما حدش هيعرف. فانا اللي ومصر كانت شغاله كده في نكسه 67 كانت شغاله. احنا تم توجيه الراي العام في مصر من خلال الاعلام ان احنا فزنا في النكسه، حتى طلع قرار او خطاب تنحي جمال عبد الناصر. ففهمنا القصه، اتهمنا بعض الاعلاميين بان هم ضللونا عملونا، بس خلاص يعني على الاقل عدت الازمه. يعني في 73 الاعلام اخذنا من الساعه رقم 6، يعني احنا حاربنا الساعه 2. نعم. بعد 6 ساعات الاعلام اخذنا في منطقه مهمه جدا، عباره عن ايه؟ احنا انتصرنا خلصنا، يلا دعموا اولادكم، يلا ادفعوا فلوس لان الحرب غاليه. وده خلى الفنانين عملوا حفلات وكان في حاجات، يعني في ناس سابت كل املاكها ليه للجيش عشان خاطر احنا انتصرنا بس ناقص الفلوس اللي عندك، ناقص ان انت تدعم الجيش، ناقص ان انت تقول يلا انتصرنا. وحدوا جبهتين مهمين، مسلم ومسيحي بالاعلام. حتى الاغاني بقت اخده، يعني الكلمات ومصطلحات الاغاني كانت عباره عن دمج كلمه مسلم مع مسيحي. ليه؟ لان كانت دارج احنا انتصرنا بكلمه الله اكبر، فلك دي ممكن تعمل ازمه. احنا انتصرنا ان احنا عن اراده ربنا فوق كل شيء، وفي قرار ان احنا خلاص هننتصر بمسلم وبنسيحي، لا هي بمصري عموما. فالاعلام هو اللي وجه ده. دلوقتي العكس، دلوقتي احنا مثلا دوله ما تضرب، يجي المواطنين يقول لك ايه ده، الدوله دي ما عندهاش قوه الرد، فيبتدي الاعلام يدافع. ده انما المفروض ان الاعلام هو اللي بيقود. فالتاثير للاسف مختلف ما بين دول اخرى. يعني
0: طيب اليوم بكل صدق من قراءتك ومن تحليلك، هل اليوم نحن امام عصر صناع المحتوى ام عصر اعلاميين؟
1: صناع محتوى بلا شك، ولكن انا يعني دايما بختلف مع زمايلي، بقول لهم في حاجه اسمها مهنه وفي حاجه اسمها موهبه. الاعلامي مش مطلوب منه انه يكون صانع محتوى، هو يكون مطلوب منه مهنه. يعني صانع المحتوى لا يجيد تقديم برنامج زي حفيظ جعبوب. حفيظ جعبوب مع حفظ الألقاب عنده موهبة أخرى عبارة عن قدرة التواصل مع الناس وتعلم التكنولوجيا والتعامل معها، فأصبح مؤثر اجتماعي مع وظيفته زي الطبيب. طبيب
0: وللأسف آخر شيء تجيك مؤسسة عشان تعلنها تقول لك كم عدد مشاهدينك وتنسى أنك خبرتك الإعلامية
1: للأسف هذه. ما بيسألكش كم واحد بيغير قراره بسببك.
0: الله الله الله.
1: أنا ممكن يتابعني مليون، بس كم واحد غير في حياته بسببي؟ وكمان أدوات دلوقتي شراء الفيوز بقت موجودة، يعني أنا ممكن أوهمك أن أنا قوي، إنما في كم واحد غير حياته. أنت مهنتك كده، هل ينفع أن طبيب يطلع على السوشيال ميديا يتكلم في حاجة مختلفة عن الطب؟ مستحيل.
0: طيب خلينا نضرب مثال اليوم. أكيد. بما أن أمامنا سالم الجساسي الزميل الآن يقود دفة الإخراج، كيف تختلف اليوم إدارة المؤسسات الإعلامية بهذا الشكل الحديث مقارنة بالإعلام السابق الماضي؟
1: حلو. لازم الإدارة يبقى عندها وعي لجملة مهمة جدا، إذا أردت أن يكون حجمك كبير يبقى عندك درجة كبيرة من الاهتمام بالإعلام التقليدي تراديشنال. إذا أردت ربح كثير فقط مش تبقى كبير، يعني اهتم بالسوشيال ميديا، ان اعلامك يكون على التواصل الاجتماعي. اذا اردتهما معا انك تبقى كبير وان انت تكون بتكسب، ادمجهم مع بعض بدرجات متوازنة وصحيحة واشتغل، هتكسب وتكبر. ما ينفعش تكبر بس بدون مكسب، هتقفل.
0: حتى لو كبرت ما في دخل
1: هتقفل خلاص. واحنا عندنا كبار في السوق حصل فيهم كده، في ناس تصعب عليك ان المؤسسة ديت مش راضية تتطور، مش راضية تدخل في السوشيال ميديا، بس هي افضل من يكتب خبر في مواضيع تمس الشعب، بس مش واصلة للناس.
0: واغلقت.
1: فاغلقت وقد تكون حكومية. الدعم الحكومي بيصل لحد معين ويشل. يعني انا مش هفضل بدفع لك فقط.
0: اعطيني مرة ثانية المعادلة استاذ.
1: ممتاز. اذا اردت ان انت تكبر اشتغل تراديشنال، يعني تقليدي، صحف وتلفزيون وإذاعة بالطريقة التقليدية، زي المباراة بتاعت كرة القدم.
0: إذا أردت
1: أن أنت تكبر لازم يكون الإعلام التقليدي عندك مسيطر عليه. إذا أردت أن أنت تربح لازم يكون الإعلام اللي هو الديجيتال هو الأعلى. طب إذا أردتهما معا لازم يكون المعادلة متزنة ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، لازم الاثنين يكونوا على مستوى واحد.
0: جميل.
1: لو واحد فيهم أخل أنت هتلاحظ ده، هتلاقي مثلا، أنا مش عايز أقول مسميات سواء مصرية أو عمانية عشان ما يزعلوش، ولكن أنت أكيد هتفهم قصدي. إعلام اللي هو خاص بالدولة عندنا في مصر مثلا زي الأهرام عادي، يعني هم الناس ما بيزعلوش وما عارفين مشكلتهم. يعني الأهرام احنا ثلاثة في الاستوديو، فينا حد ما يعرفش الأهرام؟
0: لا.
1: فينا حد ما يتمناش يدخل الأهرام
0: يشتغل فيها؟ صحيح.
1: أو مسبيره في مصر؟ نتمنى فقط أن يذكر في تاريخي أن أنا كتبت في الأهرام، أتمنى، ولكن ولا واحد هيقرأ لي، دي الكارثة. هدخل كبير ولكن محدش هيعرفني
0: وحمود كبير
1: فملهاش قدام في وجهة نظر نفسي، بس أنا فقط اللي حققت طموحي. إنما أنا لو عايز بقى أكبر أروح مؤسسة، يعني في مؤسسة دلوقتي في مصر الناشئة تدشينها في شهر 7 اسمها يوليو، صحافة حديثة قوية ولكن رقمانة فقط. أتمنى إن هم يصدروا جريدة بس، عشان هم هيبقوا أقوى ناس في الرقمانة، هيكسبوا فلوس الله أكبر عليهم، ملهاش عدد. ليه؟ أقل فيديو لأصغر صحفي موجود عندهم بيجيب الربع مليون فيوز. أوه. في كم ساعة؟ في أقل من 6 ساعات. هيكسب فلوس بس وهيكسب شهرة بس. طب إذا هو وقف النشاط مش هيكسب فلوس بس محدش فاكره،
0: الله
1: مش هيكبر. يعني الأهرام
0: هذه جديدة الصحيفة؟
1: لسه تدشينها 3 يوليو القادم.
0: جميل.
1: بس دلوقتي في البث التجريبي، أتمنى وأنا يعني هكون من فريق العمل إن شاء الله في حاجة لها علاقة بإعلام عمان، ولكن أنا أتمنى إن هم يصدروا حاجة واحدة تراديشنال، حاجة واحدة بس، يا إذاعة يا إما حاجة لها علاقة بالصحافة. ليه؟ علشان نفضل في ذاكرة الناس. دايما بيقول لك الحاجة الخالدة هي الإيه؟ المؤثرة. الحاجة اللي لها أرشيف هي دايما اللي لها، هي اللي لها تأثير على الناس.
0: طيب إيش أبرز التحديات اليوم اللي جالسة تواجه الإعلام المهني؟ بالتحديد الإعلامي.
1: أنا هديك مثال فنستنتج منه التحديات. النهاردة أنت رحت عملت زراعة شعر، تمام؟ بعد اكتشفت أن اللي عمل لك زراعة الشعر ده الممرض وليس الطبيب. شعرك طول وبقى حلو وزي الفل، هتفضل عايش طول عمرك في شك أن فيه كارثة هتحصل لك، صح ولا لا؟
0: ما عندي ثقة في الممرض
1: مستحيل حد يثق في ممرض، صح؟ صح ولا لا؟ إذن أي شيء هيكسر الثقة هو عبارة عن نهاية حقيقية للمهنة. فلما يطلع أنصاف إعلاميين ولا دارس إعلام،
0: نعم خلي
1: بالك،
0: إعلاميين نعم.
1: خلي بالك إن القانون بيساعدهم على كده، القوانين سواء الموجودة في مصر أو في عمان لا تشترط، وده حاجة مزعلاني جدا، ان انت عشان تمتهن مهنة الاعلام لازم يكون فيه ورقة مقدمة ان انت خريج احد المعاهد او الكليات او الاقسام اعلامية. ازاي صيدلي هيفتح صيدلية من غير كرنيه النقابة؟ ازاي من غير، يعني انا خريج تربية اروح افتح صيدلية ازاي؟ فانا دلوقتي نفسي افهم ازاي احنا ما عندناش قانون بيقول طول ما انت خلصتش اعلام ثم دخلت على الجمعية الصحفية عطوك الكرنيه عشان تطلع تمسك مايك او تقف قدام مايك، اذا هفضل في تحديات ومشاكل طول عمري. كسر الثقة هيفضل موجود طول ما فيش مركزية او في تحكم في الثقة ما بين الجمهور وما بين الاعلامي. اعرف ان احنا في تحديات لا نهاية لها.
0: جميل.
1: زي ما عطيتك المثال، الممرض اصبح طبيب. طب لو اتمسك الممرض ده بيحصل فيه ايه؟
0: اكيد خلاص
1: هيسجن،
0: يحرم من المهنه.
1: لا ده هيسجن
0: ويخالف.
1: طيب لو اتمسك انصاف الاعلاميين دول بيحصل فيهم ايه؟ ولا حاجه
0: ولا شيء. جميل. احنا نطلع فتره اذان العصر، الفتره الدينيه، وراجعين ان شاء الله في الفقره الاخيره من هذا الحديث
1: ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في نصف ساعة الأخيرة من هذا اللقاء أو الملتقى اليومي في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار 98.5. ومرحبين بمتابعينا على منصات التواصل، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا بشكل مباشر كما أرحب بضيفي اللي شرفوني في الاستوديو، الأستاذ خالد بن ناصر العربي مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية، والزميل الصديق أحمد السليمي. وإن شاء الله بعد قليل راح ندخل معهم في موضوع يتعلق بمؤتمر الصمود اللي راح يقام إن شاء الله نهاية هذا الشهر. وأعود إلى ضيفي الإعلامي العزيز محمد الجهادي. يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
6: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أشوفك مغرم بمسقط.
6: آه طبعا،
5: وهناك عشق لا ينتهي.
6: طبعا
5: يبدو لي ذلك.
6: طبعا، فما تتخيل
5: قد يولد هذا العشق أكيد أفكار
6: على طول على طول. يعني لما بتحب حد، خلينا نقول لما تحب مثلا
5: تتزوج على طول.
6: يعني لما بتحب شيء بتبدع فيه. وعمان أكدت لي نظرية يمكن زمايلي أنا الصحفيين أو الإعلاميين مدركينها ولكن مش مؤمنين بها جدا. يعني الإشاعة شيء ينتشر سريعا، مش محتاج أي دليل أو محتاج أي برهان على أن الشيء ده حدث أو ما حدث. الناس بتسمع والله صلالة وحشة ولك وحشة. الحقيقة بقى بتحتاج براهين ودلائل. سلطنة

0: المدينة الفاضلة، أنا أحب أعيش في مكان، خاصة لو مهنتي أنا مقاومة الشائعات فأنا تعبت. يعني الضابط دايما يحب يعيش برا الصحراء، خلاص هو تعب من الصحراء، تعب من الشارع، عايز يروح بحر، عايز يروح مكان كويس. فسلطنة عمان هي جذبتني لأن أنا هشتغل فقط في الحقائق، لما مش هتعب. فإعلاميا أنا بحاول دلوقتي على فكرة في موضوع كبير جدا، دمج ما بين الإعلام المصري والعماني بشكل كبير، خاصة بعد التوأمة الحقيقية اللي شفناها في عصر جلالة السلطان هيثم وفخامة الرئيس السيسي. من 2023 في شهر 5 بعد زيارة جلالته لمصر، الأمور اختلفت تماما بين البلدين، حجم الاقتصاد، حجم الزيارات، عدد الوافدين المصريين لعمان وشكلهم وطريقتهم، والعكس صحيح. يعني حتى الجالية العمانية في مصر بدأت ترى مصر بعيون أخرى. فلازم يكون موجود في إعلام ينقل هذه الحقيقة
1: والتجارب
0: طبعا. فأنا قررت بدراسات كده مع بعض الأصدقاء إن شاء الله نحن هنعمل حاجة اسمها مصري في عمان.
1: جميل.
0: أنقل تجربة المصري اللي موجود في سلطنة عمان بكل صدق. هل هو راجل مبسوط؟ فأكيد هيكون مبسوط. فليه مبسوط؟ عشان خاطر غيره. على فكرة ده بيأثر عندنا إحنا في التعليم. يعني إحنا كان مثلا أنت عايز ابنك يبقى غني، فتقول له خليك غني إزاي؟ ادخل كلية الطب عشان تسافر برا. فأنا لما أديله مثال إن عمان بلد فاضلة وكويسة وقوية، فتعلم طب عشان أهل عمان عايزين الحتة دي.
1: جميل. عايزين كذا. جميل. الله يوفقك يا رب العالمين. إحنا أكيد راح نكون متابعين لك أول بأول من خلال الاتصال الله. ونأمل كذا تكون لنا زيارة قادمة إلى الإسكندرية بمصر
0: إن شاء الله،
1: أو زيارتك القادمة إلى مسقط مرة أخرى. شرفني. وتشرفنا في صلالة هذه المرة.
0: والله يشرفني إن شاء الله.
1: تحية لك إن شاء الله. عسى الله يقويك
0: يا رب
1: ويوفقك.
0: اللهم آمين.
1: ويسعدك يا رب وين ما تكون ويحفظك.
0: اللهم آمين.
1: تحياتنا للأسرة الكريمة والأصدقاء والأهل في مصر.
0: الله يعزك.
1: بين أهلك وبين ناسك. شكرا على هذا الوقت.
0: في ظهر بعض يعني.
1: يا مرحبا.
0: الله
1: يا مرحبا.
0: يعزك.
1: فاصل كذا قصير وراجعين إن شاء الله في آخر محطة للحديث عن مؤتمر الصمود لعام 2026. هذا المؤتمر راح يقام بتاريخ 21 يونيو واستمر على مدى 3 أيام، يحمل الكثير من الموضوعات والأساليب اللي فعلا تفيد كل باحث وكل مهتم بجوانب تعزز من قيمة الاقتصاد المحلي. بعد هذا فاصل.

يا هلا وسهلا فيكم، الله يحفظ الشعبين الشقيقين، الشعب المصري العزيز الوفي الصديق. فعلا احنا استمتعنا بحديث ضيفنا الإعلامي محمد الجهادي، وفي الغد هو راجع إلى الإسكندرية بعد ما قضى 7 أيام في مسقط، ويبدو أنه جالس يشتغل على كثير من البرامج اللي في باله، سواء كان من خلال إذاعة صوت العرب المصرية أو إذاعة القاهرة الكبرى، وأيضا من خلال بعض الصحف المحلية هناك بمصر. ننتقل إلى أيضا موضوع آخر في المحطة الأخيرة من عمر هذا البرنامج في البعد الخامس، يقام بتاريخ 22 و 23 على مدى يومين بفندق جراند ميلينيوم بالقاعة هناك. هذا المؤتمر كثير من الأهداف والمضامين اللي راح يتبناها، وأيضا مشاركة عدد كبير من المختصين صناع القرار، وجود أيضا أصحاب السعادة.

0: أداء الأكاديميين الباحثين. ينضم معي في هذا اللقاء للحديث أكثر عن مؤتمر الصمود لعام 2026 الفاضل خالد بن ناصر اليعربي، وهو مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية. يا أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: أهلا وسهلا أستاذ حفيظ، ونمسي على المستمعين ونشكركم على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم لتسليط الضوء على مؤتمر الصمود.
0: لماذا هذا الاسم مؤتمر الصمود؟
1: مؤتمر الصمود لعام 2026 في الحقيقة والذي يقام خلال تاريخ 22-23 يونيو تحت رعاية معالي قيس اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وعدد من المختصين والخبراء. هذا يدل على الاهتمام الكبير في هذا الجانب وفي هذا القطاع.
0: جميل.
1: الصمود هذا الاسم بالذات وخلال هذه الأوقات الحالية وخلال هذه الفترات الحالية، البداية يعني المؤسسات تقاس أو من معايير نجاحها تقاس على استدامتها.
0: جميل.
1: وهل هي قادرة على استمرارية أعمالها وتقديم خدماتها الحيوية سواء على المستوى الخاص أو على المستوى المجتمع بشكل عام. فالسؤال هو كيف نجعل هذه المؤسسات أن تكون قادرة على التكيف، قادرة على مواجهة هذه التحديات، وأن تكون صامدة وأكثر مرونة في تقديم خدماتها الحيوية.
0: جميل. المؤتمر كذلك يركز على إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال. ليش كثير يعني مهتمين بهذا الجانب، موضوع استمرارية الأعمال؟ وش نقصد باستمرارية الأعمال أستاذ خالد؟
1: استمرارية الأعمال هي أن تكون المؤسسات قادرة على تقديم خدماتها الحيوية على سواء على مستوى الشركات الخاصة أو الحكومية، أن تكون قادرة على مواجهة هذه الأزمات والتحديات، وأن تكون قادرة على تقديم هذه الخدمات وفق خطط منهجية ومنهجية، وأن تكون يعني تقدم بطريقة ممنهجة بالذات.
0: طيب ليش يعني إيش اللي دفعكم لإطلاق هذا المؤتمر بالتحديد في هذا التوقيت؟
1: كما تعلم ويعلم المستمعين، خلال هذه الأحداث المعاصرة وما يشهده العالم من تحديات على مستوى إدارة المخاطر أو بالأخص في سلاسل الإمداد، فحبينا أن نكون نسلط الضوء على سلاسل الإمداد في الوقت الحالي. فجمعنا عدد من الخبراء والممارسين في ذات المجال، كذلك مع المشاركين من مجموعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والنقاش في آلية الحلول المبتكرة وتقديم مبادرات مؤسسية ووطنية قادرة على تقديم أو قادرة على أن تكون هذه المؤسسات تقدم يعني أن تكون مؤسسات مرنة في تقديم أو في خدمات سلاسل الإمداد.
0: جميل. طيب أخي خالد، هل نحن اليوم أمام مؤتمر أكاديمي تقليدي أم أمام منصة عملية لصنع القرار يمكن القول؟
1: في الحقيقة نحن ركزنا خلال هذا المؤتمر بأن لا يكون مؤتمر أكاديمي تقليدي بحت، فكثير ما نركز على أن يكون هناك مخرجات حقيقية وفعلية تخرج من المشاركين وبالمشاركة مع عدد من الخبراء. الخبراء خلال هذا المؤتمر جمعنا في عدة قطاعات.
0: نعم.
1: من الذكاء الاصطناعي ومهندسين في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإلى آخره، بجانب المختصين في سلاسل الإمداد وإدارة المخاطر. المختصين والخبراء مختلفين سواء من على المستوى المحلي وكذلك من بعض الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية. بعض المتحدثين من السلطنة كالرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار والرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم وعدد كبير من المختصين والممارسين في هذا المجال. فنحن ركزنا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بمخرجات حقيقية ومبادرات ومشاريع من خلال اليوم الأول واليوم الثاني. لهذا تم إطلاق الهاكاثون، وهذه لأول مرة،
0: اللي هو هاكاثون
1: تقني يحول هذه المخاطر أو يحول التحديات التي يتم النقاش فيها في قطاع سلاسل الإمداد إلى مشاريع، إلى أفكار تطبق، ونتمنى أن ترى النور أو
0: جميل.
1: أن تحتضن من قبل بعض الجهات وبعض المعنية. نعم.
0: طيب أخي خالد، من في بالكم المستهدفين من خلال هذا المؤتمر؟
1: المستهدفين من هذا المؤتمر سواء المختصين في عدد من القطاعات، القطاعات الحيوية التي يعني تؤثر سلاسل الإمداد على هذه القطاعات كالقطاع الصناعي القطاع الاقتصادي وكذلك حتى القطاع الاجتماعي، لأن سلاسل الإمداد في الحقيقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه القطاعات، حتى على القطاع الاقتصادي. نعم. لأن سلاسل الإمداد تؤثر كذلك على الأسواق، على ارتفاع الأسعار، على التضخم، على توفر بعض المنتجات أو السلع المهمة في هذه الأسواق. جميل. كذلك المختصين في العقود والمشتريات، لأنهم هم الذي يعني يتعاملوا مع سلاسل الإمداد. دمجنا من خلال هذا المؤتمر الخبرات التقنية، العاملين في التحول الرقمي وتقنية المعلومات مع قسم إدارة المخاطر. جميل. هذا الدمج بين الأقسام، دائما ما نخرج بحلول، دائما ما نخرج بأفكار تكاملية بين هذه.
0: طيب الآن في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات في المنطقة والعالم شهد خلال السنوات الأخيرة اضطرابات كذلك في سلاسل الإمداد، إيش أبرز الدروس المستفادة من ذلك؟
1: الدروس كثيرة جدا، ويعني نشكر الحكومة قائمة بجهد كبير جدا على هذه الدروس، ونحن دائما ما نرى ونتابع الكثير من المشاريع التي أطلقت والكثير من المبادرات التي أطلقت، وفي الحقيقة جاءت من خلال هذه الدروس المستفادة. الاعتماد على سوق واحد أو على مورد واحد دائما ما يشكل خطر أو تحدي كبير على المستوى الاقتصادي. كذلك تعزيز المحتوى المحلي والصناعات المحلية، هذا كذلك الحكومة بشكل كبير جهود كبارة جدا في تعزيز الصناعات المحلية والمحتوى المحلي.
0: جميل.
1: هذا التعزيز دائما ما يقوي الاقتصاد، دائما ما يعني يحافظ على أن نكون قادرين على التكيف في ظل هذه الأزمات الحالية.
0: جميل. هل يمكن اليوم نعتبر سلاسل الإمداد هي جزء من الأمن الوطني والاقتصادي؟
1: نعم بكل تأكيد، لأن تداعيات سلاسل الإمداد مثل ما ذكرت هي يعني تشكل تداعيات مباشرة جدا على الجانب الصناعي، الجانب الاقتصادي، كذلك على الجانب الاجتماعي، لأن الارتفاع الأسعار والتضخم وتوفر هذه السلع تؤثر بشكل مباشر على المجتمع وعلى هذه الشريحة بشكل مباشر.
0: طيب كيف يمكن للمؤسسات العمانية أن تعزز مرونتها أمام أي اضطرابات مستقبلية لا سمح الله؟
1: في البداية عن طريق إعداد الاستراتيجيات استمرارية الأعمال، وكذلك أن تكون المؤسسات جاهزة من خلال استشراف المستقبل، من خلال منظومات إدارة المخاطر، ولا نكتفي فقط بإعداد هذه المنظومات، كذلك يتعدى الأمر إلى تأهيل وإعداد الكفاءات والكوادر البشرية، ومن المهم كذلك الحوكمة والرقابة على هذه الخطط، ولا ننسى الأمر المهم بعد إعداد هذه الخطط كذلك أن تكون هناك اختبارات دورية، تمارين محاكاة لبعض هذه الأزمات التي تحدث في الأوقات الحالية، أن نكون قادرين على استخدام وتفعيل هذه الخطط.
0: جميل.
1: بشكل مباشر، وكذلك التحسين المستمر الذي يأتي فيها في هذا الجانب بشكل دوري مستمر.
0: طيب خلينا نتكلم بكل صدق وشفافية، في كثير من المؤسسات معنا تمتلك خطط طوارئ، لكن بعضها يتعثر مباشرة عند أول أزمة، ليش؟
1: هذا يعني يكون بعدة اعتبارات في الحقيقة. الاعتبار الأول، بعض الخطط وللأسف الشديد هي عبارة عن إجراءات قد تكون بعضها شكلية، خصوصا في بعض الفترات الماضية، ولكن هي عبارة عن سلسلة متكاملة من أجل نجاح خطط إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية العمل. بداية من إعداد هذه الخطط بالنفس، يجب أن تكون إعدادها بطريقة منهجية، بطريقة علمية، وأن تكون قابلة للتطبيق.
0: نعم.
1: كذلك لا يكفي أن تكون هناك خطط إدارة الأزمات ولا يتم التدريب عليها ولا يتم التأهيل عليها، فالتدريب الكفاءات والقدرات والكوادر البشرية هم العنصر المهم لنجاح هذه الخطط. كذلك الاختبارات الدورية والتمارين المحاكاة، دائما ما نطلع بثغرات، دائما ما نطلع بتحسينات، يتم معالجة هذه الخطط، يتم تطويرها بشكل مستمر.
0: جميل.
1: فهذه عبارة عن سلسلة متكاملة لنجاح ولضمان فعالية هذه الخطط.
0: من رأيك وجهة نظرك، هل هناك قطاعات معينة معنا تحتاج اليوم إلى تعزيز جاهزيتها أكثر من غيرها؟
1: في الحقيقة جميع القطاعات تحتاج إلى هذه الاستراتيجيات، ولكن هناك أولويات وهناك ضرورة ملحة لبعض القطاعات الحيوية كالقطاعات مثل ما ذكرت التي تمس الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي وإلى آخره. فهذه القطاعات هي عبارة عن قطاع الطاقة، قطاع النقل، وقطاع كذلك الغذاء والدواء. هذه القطاعات التي تمس بشكل مباشر على المستوى الوطني.
0: جميل. في أوراق عمل خلال الجلستين اليومين، إيش العناوين الأبرز اللي راح يتم تناولها المختصين؟
1: نعم، هناك عدد من أوراق العمل وهي عبارة عن سلسلة متكاملة نتنقل بين محطات مختلفة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الخبراء ومن كذلك من أوراق العمل. بعد كل أوراق عمل هناك 3 جلسات حوارية كذلك مع هؤلاء المختصين. ففي البداية نتحدث عن التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية على على على سلاسل الإمداد، وكذلك دور المواني العمانية في مرونة سلاسل الإمداد، ونتحدث كذلك عن الحوكمة وآلية الرقابة والحوكمة على خطط استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات.
0: جميل.
1: وكذلك في بعض النقاط التي نتحدث فيها عن الذكاء الاصطناعي قبل إطلاق الهاكاثون، ويكون إطلاق الهاكاثون في نهاية اليوم الأول.
0: هل يمكن أن نقول أن بعض الأزمات يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية أو اقتصادية؟
1: أكيد، والتاريخ مليء جدا بمثل هذه التجارب. أغلب الابتكارات وأغلب الاختراعات هي جاءت من رحم المعاناة أو من رحم الأزمات. فكثير من الأزمات أو كثير من الابتكارات جاءت من خلال تحديات معاصرة، من خلال أزمات. فما نهتم فيه من خلال هذا المؤتمر أن لا نتحدث فقط عن التحديات، وإنما نحول هذه التحديات إلى فرص اقتصادية، نحولها إلى مشاريع ومبادرات وأفكار عن طريق عمل مجموعات مع مجموعة من المختصين، وفي المجموعة الواحدة فيها مجموعة من التخصصات في الطاولة الواحدة. هذا ما نركز عليه، أن تكون مخرجات حقيقية وفعلية.
0: حلو. أنا كثير يعني شد انتباهي الهاكاثون وهذا الابتكار، يعني إدراج الهاكاثون بعنوان الفرص الاقتصادية ضمن المؤتمر، هذا شيء مهم وكبير في اعتقادي.
1: نعم، لأن في الحقيقة يعني من أجل أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات حقيقية يعني مخرجات فعالة جدا، يجب أن تشارك المشاركين في هذا الجانب، لا أن نكون فقط مستمعين إلى أوراق عمل، وإنما نستفيد من أوراق العمل، نستفيد من وجود الخبراء. يتم العمل المجموعات ويتم تحويل هذه المخاطر، تحويل هذه التحديات إلى فرص اقتصادية من خلال تأسيس مشاريع، من خلال إخراج بعض الحلول. لهذا ما دمجنا في هذا المؤتمر خبراء من الذكاء الاصطناعي. خبراء من الذكاء الاصطناعي دائما ما يضيف لمسة مهمة جدا لتحويل هذه المشاريع إلى مشاريع ابتكارية.
0: طيب أخي خالد، أستفيد من الوقت، هل تتوقع أن تتحول بعض مخرجات هذا الهاكاثون إلى مشاريع حقيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع؟
1: هذا ما نأمل به إن شاء الله. وجود يعني صناع القرار خلال هذا المؤتمر هو فرصة كبيرة أن تحتضن هذه الأفكار وهذه المشاريع، وأن تتبنى ويكون لها يعني مستقبل. وندعو جميع الشركات والمؤسسات المهتمة أن تحتضن هذه الأفكار وأن تحول هذه المشاريع إلى مشاريع على أرض الواقع.
0: ذكرت تحديات أو مشاريع يعمل عليها المشاركون، إيش بعض النماذج من هذه التحديات أو المشاريع؟
1: المشاريع جميع ما يخص سلاسل الإمداد والنقل، وكذلك في إدارة المخاطر. فتحويل من خلال جلسات العصف الذهني والبحث، أن نبحث عن التحديات ما يخص سلاسل الإمداد، بناء عليها يتم يعني تأسيس أفكار جديدة لمعالجة هذه التحديات مع دمج يعني أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،
0: وأهمية أيضا إشراك الشباب في وضع الحلول القادمة ما يتعلق بصناعة الحلول المستقبلية.
1: أكيد أكيد، بلا شك. وفي الحقيقة إشراك الشباب أمر مهم جدا، ولكن لا يمكن لفئة واحدة أن تنجح دون الفئة الأخرى. فلهذا الفئة الأكبر من الشباب ووجود فئة الشباب في منصة واحدة، دائما ما نخرج بحلول جدا إبداعية، ودمج هذه الخبرات السابقة مع الخبرات الحالية دائما ما يكون تنتج أكيد. نعم تنتج كثير من الأفكار.
0: جميل. أكاديمية جبرين العلمية وتحملها لهذا المسؤولية، مؤتمر الصمود ما يتعلق بإدارة المخاطر، استمرارية الأعمال، كيف العمل في أكاديمية جبرين العلمية لتنفيذ هذا المؤتمر كما يجب أن يكون؟ كيف الاستعداد والتحضير؟
1: الاستعدادات جدا طيبة ولله الحمد، دائما ما تنتهج أكاديمية جبرين العلمية منهجية علمية لتنظيم هذه الفعاليات والبرامج. فهناك عدة لجان تختص باللجنة العلمية، مراجعة المحتويات العلمية، اختيار المشاركين، وكذلك هناك لجان أخرى تساند اللجنة العلمية من أجل إخراج هذا الحدث بصورة تليق بسلطنة عمان.
0: لكل من استمعنا، في آخر سؤال في هذا اللقاء، المستمع للمهتم للباحث اللي حاب أنه يشارك ويكون أيضا عنصر فعال في هذا المؤتمر، آلية المشاركة والتسجيل كذلك؟
1: آلية المشاركة هو التواصل مع فريق أكاديمية جبرين العلمية، ويتم إن شاء الله تنسيق جميع إجراءات التسجيل والمشاركة ولضمان حجز المقاعد. في الحقيقة هذا المؤتمر هو يعني نوعا ما مقاعد محدودة بحكم فيه بعض التمارين أو في بعض الهكاثون الذي يأخذ كثير من الجهد والوقت كذلك.
0: أكيد مؤتمر الصمود يستشرف المستقبل من خلال هذا اللقاء، ويأتي أهمية هذا المؤتمر اللي ما يكتفي فقط بتشخيص المخاطر بل يبحث عن الفرص الكاملة الحقيقية داخل هذه الأزمات، ويجمع صناع القرار والخبراء والشباب حول طاولة واحدة لصناعة حلول أكثر استدامة ومرونة. كل الشكر لك والتحية أستاذي.
1: شكرا أستاذ حفيظ، ونقدم لكم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة وعلى اهتمامكم الدائم
0: واجب
1: مثل هذه
0: واجب
1: الفعاليات.
0: واجب، يعطيك العافية. إذن كان ضيفي في الاستوديو للحديث حول مؤتمر الصمود لعام 2026 الفاضل خالد بن ناصر العربي، مدير نمو الأعمال بأكاديمية جبرين العلمية. وشكر كذلك موصول إلى الزميل أحمد السليمي اللي رافق ضيفنا في الاستوديو وحديثنا حول هذه الإضاءات الملهمة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا حفيظ جعبوب في تقديم هذه الحلقة، رافقني في الإخراج الزميل سالم الجساسي، وفي الإخراج المرئي أيضا أنور الأشرف، نوجهه لتحية. ودمتم بخير ودمتم أكثر قدرة على الصمود وصناعة الفرص من قلب التحديات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتقانا في الغد وفي أمان الله.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: جميلة FM. عيش حياتك وخلي

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس معكم من الساعة 5 لين 8 المساء ومن الأحد للخميس. وهذا أيضا تحية مسائية للزميلة أبرار المشيفري أنوار العلوي وأيضا زميلنا المخرج المري بدر البلوشي. مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور ومساء السعادة أكيد لكل مستمعين تو الناس. أنا ما أعرف ليش كل ما أشوف يا جماعة الخير على عيد يضحك.
0: ليش ما أضحك؟
1: في بهتي مكتوب نكتة أو لا لا. بس لا زين زين معروف ترى
0: هو أحسن غير
1: من الساعة 5 خلاص الواحد يقعد يضحك مع تو الناس ويستانس أكيد مع تو الناس أكيد. وطبعا أنا جالسة أقول قبل شوية في أغنية طلعت طلة الشتوية
0: أيوة.
1: كنت بعيد يكمل هذه الأغنية ليش؟ عشان قانون الجذب يعني الموضوع حر فنسمع طلة شتوية نتذكر البرد
0: تتغير الأجواء
1: نتذكر الثلج
0: لا لا لا
1: نحس إن الحين نحن في استوديو بارد وجو بارد كذي هذا الخيال يشتغل يعني
0: تريدي يعني تسمعيها مثلا
1: أيوة بسمعها ليش ما ليش ما
0: تسمعيها مثلا
1: أيوة عشان تتخيل
0: وتخرجي من الاستوديو بتحصلي الجو مرة بار
2: أها وتبى تسويها
1: علام
2: أها وتسويها
1: يا جماعة يا جماعة
2: أها
1: كل ما تزين اليلسة تخرب علينا أنوار نبطلة الشتوية حتى لو كانت بصوت عيد راضي يعني
0: لا لا بصوتي أنا بصوتي أنا من ومن
2: لهالدرجة مشتاقة حال شسمه
1: يعني هاي مشتاقة حق البرد
2: البرد والأجواء الحلوة
1: على صوت عيد يمكن بيطيح علينا ثلج ما نعرف
0: أقول لك حاجة زين أبرار شوفي حتى لو غنيت أنا مثلا بصوتي
1: أيوة دندن
0: بصوتي
1: أيوة
0: إنه طلت الشتوية
1: أيوة ما بيجيك
0: لا لا فلو كذا وعصير
2: ترى أعوذ بالله
1: لا ما نبى العصر أعوذ بالله من العصر نبى الثلوج نبى البراد
2: يا أخي أحلى ما في الحياة الثقة الثقة هذا يوم تكون
0: الثقة العمياء
1: أقول لك
2: أنا ما بغيت أقول عمياء
1: مدرسة في الثقة
2: ما بغيت أقول عمياء
0: أنوار مساء الخير
2: مساء النور والسرور عيد
0: يا مرحبا وسهلا
2: أخباركم عساكم طيبين
0: أبرار بخير والحمد لله
2: عساكم بخير طبعا جيت مستمعينا ولقيت ما شاء الله الخير موجود في الاستوديو أستاذ سالم وبدر وعيد وأبرار وسوالفهم
0: متجمعين اللي أحبه
2: أي والله على الخير دوامكم إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله يا رب قلت الخير موجود على بالي أن قصك شيء فوالة شيء رطاب شيء قهوة قلت أنا غريبة ما حد شاف الاستوديو يوم قالت الخير موجود
0: يعني شوفي
2: ما
0: أعرف
2: ما أقول
0: أقولك على هذه النصائح اللي تقوليه قبل كم يوم
2: بسم الله علي عسانا إن شاء الله ما أنعدي إلا أبرار عادي عيد وعيد عادي أبرار
1: لحظة لحظة
2: كل واحد
1: يقول يتكلم على الأكل وما أعرف وش أمس من اللي مصور الحلوة وياكل حلوة
2: وخلصها علينا
1: وخلصها
0: لا يسمعوك بالجماعة أنه أنا داخل المكتب وما أكل حلوة
2: ترى
0: جارنا
2: جارنا كيف أنت تأكل الحلوة وما تبقي لنا يعني إيش هذا
1: أنا الحمد لله ما جنت الحلوة
2: هذي تصرف جنتني
0: هذه كنت في ضيافة المدير
2: من مدير
0: مدير للإذاعة سالم القساسي من
1: أيوة وجه الكلام حق سالم
2: سالم
1: أنا الحمد لله ما أكل الحلوة
0: قبل شوية وجزاها
2: الله خير يا سالم القساسي إني أنا وايد أحب الحلوة وفي النهاية كذا
0: لا تخلي الحين يسمع لك ويروح يجيب ترى هذا
1: تبيب كرتون حلوة عشان
0: دائما كذا يعني وضعه لا ذاك يشعر بتأنيب الضمير
2: الله انت انت انت سالم عن تي بتجيب حلوة
0: لا يشعر بتأنيب الضمير
2: لكن انت بتجيب بجيب لي اياها لما اطلع من الإذاعة عند السيارة
1: عشان عيد ما ياكل
2: ايوه ايوه ايوه ما تاكل يعني انت هان عليك امس تاكل ويحليل امس وبعد ابراهيم بعد غيرني
0: من اللي مصور
2: انت مخبرنا بدر ما يسوي هالحركات اعرفه
0: بدر انقذني من هالموضوع يا مساء الخير مستمعينا الكرام اكيد المساء عليكم في برنامج تو الناس وكذا المساءات دائما ما إيه. تحلى الا مع تو
1: الناس
2: تو الناس
0: تو
2: اكيد
0: الناس.
2: اي والله إذا مستمعينا نحن أكيد مستمرين معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8 بسوالفنا وحكاوينا اللي دائما تنتظر سوالفكم وحكاويكم واتصالاتكم على 2499000 أكيد نحن بانتظاركم وأبرار بوجه الخصوص بانتظاركم
1: يعني ما بس لأبرار بوجه الخصوص وعيد بعد وأكيد
0: يعني احنا
1: لا لا وأكيد أنو لا لا أكيد
2: عيد ما أحس أنا أحس إنه ما بين وبين
1: من اللي يستقبل اتصالات ما عيد؟
2: يعجبني لما أبرار دافع عن عيد يعجبني
1: اليوم ما عيد باكر معك
2: خلاص
1: أنا مسوي دفاع بوزع الأدوار عاد بشوف يوم الأحد بدر ولا سالم بدافع على من؟
0: خذي راحتك
1: بس شغلتي دافع على الأشخاص
2: يلا الله يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله يا رب مثل ما قلنا سوالف مواضيع جديدة إن شاء الله بانتظاركم
1: إن شاء الله
2: بس ثبتوا الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وعلى 98.5 في ظفار حيث الخريف يأتي اوه ترى اليوم انت ما قلت هذا كله منشن حال
0: حيث الخريف ياتي.
1: عيل ازيدك من الشعر بيت انوار ازيدك من الشعر بيت اليوم ولايتنا هناك صوب ظفار.
2: صوب ظفار ها
0: صوب ظفار
1: ايوه لان هناك القلب يحن ويشتاق حق الخريف. اليوم
0: بتكلم عن ابراهيم لا لا هذه مش طاقة تو الناس
1: الحماس واضح
0: واضح شو خلي تو الناس
2: اي والله وايد أمانة وايد وايد وايد وايد لين ها هذا شيء نقوله نحن من عبري
0: أيوة
2: لا تتعرضوني
0: أنا أقولها أنا
2: طيب
0: أيوة بس لكن أنا أقصد للكثرة
2: ايوه
1: ليه ايش عنياني فضول لحظه
2: ايوه ايش
1: كملي كملي
0: لا هي انت تكملي المثل مالك بس انا ما سمعت هالكلمه يعني تقريبا ما هي الكلمه اللي
2: صح الكثره هو صح كلامك للكثره واللي هو مش تاخذ لكم لين نقول للمراه لين الطيره وقايتش لين يطير الحافش
1: لان هي مش شوق الطيره وقايتش
0: كذا في عبري بس انا اعرف يعني اقصد من الكثره وكذا عوم
2: الله حبيتها
1: ترى اقول لك انوار انوار احنا اكثر شيء حافظين من عبري اكثر كلمه عوم
2: والله
1: ايوه هي المميزه يعني احس مميزين اهل عبري واتوقع حتى ينقل يقولون عوم ولا لا في بعضهم
0: لا لا محافظه الظاهر بشكل عام ثلاثه يقولوا عوم
1: ايوه
2: عيل عوم عوم
0: تحياتنا لاهلنا اكيد في محافظه الظاهره عبري وينقلوا كذلك ايضا ضنك. اذا مستمعينا الكرام احنا معاكم ان شاء الله من 5 لين 8 ونرحب اكيد باللي يتابعونا على منصات الشبيبه المرئيه صوت وصوره في اليوتيوب ومنصه اكس وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: اكيد طبعا. ومساء جديد ودائما في هذا المساء ودائما في تو الناس مثل ما عودناكم مواضيع جديده فقرات جديده فيا ترى ايش موضوع حلقتنا لليوم؟ انا ما عارفه هل انوار وعيد يبون يقول لكم موضوع الحلقه اليوم ولا بيخلونها بعد الفاصل؟
0: ما الحين تو الناس
1: تو الناس خلاص تو الناس بعد الفاصل تشويقيه
0: وتو النهار.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعناكم مستمعينا من جديد في حلقة جديدة أكيد من حلقات برنامج تو الناس من الساعة 5 لين الساعة 8 في يوم الأربعاء. هذا اليوم الجميل الرائع اللي دائما وأبدا نحن ننتظر فيه استقبال آخر يوم من أيام الأسبوع، وننتظر فيه أكيد إجازة نهاية الأسبوع يكون مثل معبر من الأعمال الثقيلة الأعمال الخفيفة لي طبعا إجازة نهاية الأسبوع، ومثل ما يقولوا نحط كذا سيوفنا وأدواتنا ونبدأ نشحد الهمة لأسبوع جديد.
1: أنت رحتي على الخميس مباشرة؟
2: أيوة،
1: عشان
2: يعني
1: كذا
2: أنا باقي أقل عن 24 ساعة.
1: الأربعاء عند أنوار وأبرار هي الخميس حقيقي. يعني
2: وبين يوم الونيس
1: هي بمثابة الخميس صح؟
2: وحبيت أنوار لما قالت تعقون سيوفكم، يعني استراحة محارب.
1: هي استراحة محارب
2: والله.
1: وبعدها ترجع إن شاء الله تعالى. أكيد هناك كثير من الإنتاج، كثير من الإبداع، كثير من الابتكار. أكيد مستمعين الكرام في بداية إن شاء الله تعالى نقولها، وإحنا على نهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى كلها أقل من 24 ساعة
2: وبين يوم الونيس
1: ونكون إن شاء الله يوم الخميس عشان نطمن بس أنوار بهذا الموضوع.
2: لا لا بس حنطمن أنوار ولا نوعي ترى كل الأيام معنا واحدة.
0: صحيح.
1: إذن نمسى عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله. نمسي على اللي يتابعونا، أهلا وسهلا بالأستاذة فاطمة الرشدية وأيضا بالكوتش خالد الضوياني، ونرحب أيضا بالعهود، ونرحب أيضا بأميرة مريم راشد من الإمارات. نمسي عليكم الخير، وأيضا طبعا الشاعرة جميلة من المملكة العربية السعودية والكثير هناك من دخلوا معنا. نرحب بكم إن شاء الله تعالى على في قادم الوقت، بس الحين خليكم معنا راح ندخل في موضوع حلقة اليوم.
2: موضوع حلقة
1: اليوم خلاص الناس جالسة تنتظر إيش هو الموضوع، موضوعكم إيش؟ ها؟
2: لا في ناس كأن أحد مغششنهم. يعني سعد ما شاء الله يجاوب وقال إن عنا الطموح
1: ما في، ما هو ما تغشيش، هو بقرر إن ما إحنا نحط في مواقع التواصل
2: هو يعني يعتبر غش. لا لا أبرار يوم تحط مواقع التواصل يقولون لا لا أبرار ما يستوي. بس لا نقول لهم مرة ثانية موضوع اليوم.
1: موضوع اليوم مستمعي الكرام، كل إنسان يبحث عن الراحة لكنها في بعض الأحيان تتحول إلى منطقة آمنة يصعب مغادرتها، وبين الرغبة في الاستقرار والسعي إلى الإنجاز مستمعينا هناك في سؤال يعني يستحق أن نتأمل فيه، هل الراحة عدو الطموح أم إنها الوقود اللي ساعدنا على الاستمرار؟ هل الراحة عدو الطموح أم هي الوقود اللي ساعدنا على أن إحنا نستمر نبذل وننجز وفي الأخير يقول الإنسان
2: إن شاء الله.
1: لما نحقق يقول الشخص إني أنا وصلت لمنطقة الراحة هي هذه منطقتي.
2: أيوة بس شوف في ناس يقول لك أنا عشان أحقق طموحي لازم أطلع من منطقة الراحة،
1: من الدائرة،
2: من الدائرة اللي أنا فيها، من الأشياء اللي أنا تعودت عليها، وأجرب أشياء جديدة. يعني هم يتبعون اللي هو مثل غيروا أعتابكم ترزقون، فيغيرون العتب بمعنى يغيرون مثلا المكان، يغيرون الأفكار، يغيرون طريقة الأسلوب التعاملهم في تحقيق الطموح. فهذا الشيء هم يشوفون الخروج من منطقة الراحة هو ممكن أحد أساليب لتحقيق الطموح.
1: ومثل ما قلت يا أنوار أو أبرار أنه أيضا في الحركة، خلينا نقول أنه في الحركة بركة.
2: أيوة.
1: أنك أنت تستقر في منطقة معينة مستمعين الكرام وتبقى على ما أنت عليه في الوضع اللي أنت شايف أنه أنا خلاص اكتفيت وصلت إلى منطقة الراحة وأنا أنجزت وأنا حققت، لا يحتاج لك أنك أنت أيضا طبعا مع متغيرات الحياة
2: بالضبط،
1: متغيرات الظروف.
2: أيوة يعني كل ما أحد خلاص يتوقف يقول أنا حققت الحلم، حققت الطموح وخلاص هني لازم أستريح، بيتفاجأ بعد يومين ثلاثة أيام في ناس تقدموا عنه. لأن الحين الحياة ما ترحم الشخص اللي يجلس فترة طويلة. أوكي يعني مهمة الراحة، وأنا أشوف بناء على سؤال اليوم أن الراحة فعلا وقود الطموح، لكن تكون راحة مؤقتة، ما تكون يعني راحة أبدية أن بس نحن وصلنا لهذا الليفل، لهذا المستوى من الطموح، إذا خلاص ما نسعى مرة ثانية.
1: ويمكن البعض يصفها أبرار وأنوار، يصف أنه أني أنا إذا اكتفيت أني أنا استسلمت. البعض ممكن يصف يعني يصف المشهد هذا ويصف الوضع هذا أن أنا خلاص وصلت اللي أريده، معنى ذلك أن أنا خلاص اكتفيت. فلا، بعد الحياة مستمرة.
0: إيه هو لازم لازم لازم الواحد يعني مثل ما قلت عيد ومثل ما قلت أبار، وأمانة كنت أستمع إليكم وأنا أقول يا ترى هل بيجينا رأي آخر غير هذا الرأي؟ لأنه حرفيا الراحة مطلوبة، ولكن ما في في في المراحل الأولى من إنجاز. يعني نحن أيوة. لابد إن مثلا مثل ما يقولوا أنت بعدك صغير شد حيلك بعدك ها اليوم توصل إن شاء الله لسن معين هذيك الساعة تفكر إن أنا أريد أرتاح أريد والله خلاص يعني العمر الحين اللي وصلت له أريد إن أكون مرتاح أريد أكون مريح عيالي أكون اللي خططوا يعني إنهم يكونوا مثل ما يقولوا يبدأوا الجهد في بداية حياتهم
2: أيوة
0: مرحلة في مرحلة الشباب
2: معين يرتاحون
0: بالضبط في مرحلة الشباب أحيانا مغالطة يجوكم صغارية توهم طالعين
2: يعني خلاص يقولوا خلاص نرتاح.
0: احنا بنرتاح والله نتعبان
1: وهم في مقتبل العمر وبدايات
2: يعني أيوة.
1: الالتحاق مثلا بالوظيفه والالتحاق
0: بالجامعيه حتى
1: بالدراسه نعم الجامعيه
0: وغيرها بالضبط بالضبط ويقول لك والله انا خلاص تعبان ابغى ارتاح ما اعرف وش هنا احس ان نحتاج يعني ان نوجههم بالطريقه الصحيحه ان انت راح ترتاح بس راحتك مرتبطه بطموحك
1: وباستمرارك
0: أيوة واستمرارك
1: أيوة.
0: ولازم تفهم وش يعني ارتاح بطريقة إيجابية مش بطريقة سلبية يمكن كذا اللي أقدر إن أزيده على كلامكم اللي لا غبار عليه يمكن هذا الشيء اللي أقدر أزيده إن يكون عندي وعي أيوة. إيش هي الراحة
2: بالضبط يعني إن الوعي مهم جدا في مفهوم الراحة وأيضا في رأي آخر كذلك موضوع حلقتنا لليوم سعد يقول الراحة نوعين في راحة إيجابية اللي هي صديقة الطموح
1: أيوة.
2: بمعنى لما ذكرنا نحن خروج منطقة الراحة بهذه الأمور وبس الراحة السلبية اللي هي النوع الثاني هي أكبر عدو للطموح الراحة السلبية مثل ما ذكرت أنوار أن يكون خلاص الواحد يقول أنا خلاص تعبت وما راح أكمل بس طيب أنت وراك وايد أمور وراك إيه. وايد مستويات فالمفروض أنت تسعى المفروض أنت تحقق حلمك أوكي طيب صح. في راحة ممكن أنت مثلا تسافر كاستجمام تغير جو بحيث أنك أنت تريح ذهنك لكن بعدها ترجع بأفكار جديدة هذا صح. المفروض
1: أكيد مستمعين احنا مواصلين معاكم وعلى 2499-0000 نقول السلام عليكم تو الناس
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد
1: أهلا أخوي عيسى كيف حالك
3: حياك الله الله يبارك فيك
1: كيف صحتكم إن شاء الله بخير
3: طيبين الحمد لله كيف حالكم أنتم طيبين
1: الله يبارك فيك ويسلمك
3: الله يسلمكم ويبارك فيكم يا ربي
0: نحن بخير دامك بخير يا أخوي عيسى
3: الله حياك الله عبد الحميد
0: تسلم يا عيسى الله يعطيك الصحة والعافية
2: عيسى ما تشوف الاستوديو منور بسبب انوار
3: ما شاء الله لازم انوار
2: اسم على مسمى
3: هذا المتلقى انوار
0: الله يحفظك الله يحفظك يا عيسى ذكرتني عيسى بالبارحه في التقيت باحد الزملاء فيقول لي يقول لي ذكرت

0: شيء.
1: عيسى احنا ما بقينا انا وابرار لين الله بس لين الله.
2: الله يحفظك يا عيسى. طمنا عنك عيسى، كيف اخبارك هناك؟
0: الحمد لله بخير.
2: وكيف بلبل ولاية بلبل كيف اخبارها؟ الحمد لله نشكر الله.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يسلمك. ايش رايك في موضوع حلقتنا اليوم عيسى؟
0: والله في موضوع انا ما فاهم انه ايش الراحه تقصدوها انتم يعني. كاتب هو موضوع الراحه وكذا يعني، وش الراحه يعني؟
1: هل
0: في وين يعني في اي يعني كيف تقول
1: في مثلا في حياتنا اليوميه حتى في العمل يعني ما يتعلق بالعمل. نعم. لانه مثلا في ناس يقول لك ان احنا وصلنا خلاص للشيء اللي نريده، مثلا وصلنا لمنطقه الاستقرار، منطقه امنه، منطقه انجاز. نعم. احنا وصلنا لها ونكتفي.
0: أيوة.
1: كذا هو يشعر انه بالراحه، لكن مع مرور الايام وتقلبات ظروف الحياه وال,
0: نعم.
1: وال يعني كل يوم احنا في متغيرات، فأكيد يمكن ناس متأخرين عنه راح يعني يلحقوا به وفي نفس الوقت ممكن يتجاوزوا. فعيسى هل تشوف أنت أن الراحة عدوة الطموح أم هي وقود يساعدنا إحنا على الاستمرار؟ عيسى من وجهة نظر عيسى
0: استمرارها طبعا من وجهة نظر ضرورية في حياة الإنسان. يعني مهما تعب الإنسان لازم يحتاج أن يرتاح يعني ما بين فترة أخرى. كما تقول استراحة محارب يعني.
1: استراحة محارب. نعم.
0: نعم يعني أنت يعني على سبيل المثال تو أنت مثلاً برنامج تو الناس عندكم قدمتوا برنامج، فقلت بناخذ استراحة وإيش فاصل ونواصل.
1: صحيح.
0: يعني تغيروا منه وتجددوا.
1: الله.
0: طاقته.
2: يا سلام.
0: مثلاً على سبيل المثال عندك الإجازة
2: الأسبوعية. حبيت المثال وايد.
0: هي راحة للموظفين يعني بعد عناء وتعب.
1: صحيح.
0: خمس أيام. فالإنسان يعني محتاج الراحة، راحة أكيد استقرار وطمأنينة.
2: أكيد.
1: بالفعل بس ما
0: يقول لك الراحة لا تزيد عن حد، إذا زدت عن حد
1: أيوة.
0: يعني تتعب في الراحة
1: إنك إنك ما تطول فيها يا عيسى يعني.
0: إيه ما تطول فيها. يعني كل شيء في الحياة إلا إلى إلى يعني مقاس معين.
1: أكيد.
0: يعني لازم يكون في الوسط، لا تكون يعني تشد ولا ترخي.
2: صح.
0: نعم. لازم تكون وسطي يعني. أي
2: والله.
3: لا إفراط ولا تفريط.
0: نعم.
2: جميل عيسى ورأي جميل وأكيد سديد وما غبار عليه. تسلم عيسى.
3: يعطيك العافية عيسى.
0: بارك الله فيك أنوار. بارك الله فيك. وهذا من وجهة نظري أنا يعني وجهة نظري كرأي يعني.
1: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: معلومة ما تعرف ثقافة شوية تعبانة عندنا.
2: لا بالعكس بالعكس نحن سعيدين أكيد برأيك ومشاركتك
1: ودائما إضافة لبرنامج تو الناس ولمواضيع تو الناس.
2: طبعا صح.
0: بارك الله فيك. لا هذا هو من واجبنا إحنا.
2: شكرا جزيلا.
0: يعني قد ما نقدر قد ما نستطيع يعني نقدمه للمستمعين والمتابعين البرنامج.
2: وأنت ما مقصرين أخوي عيسى، ما مقصرين. يعطيكم الصحة والعافية. بالعكس
0: العافية.
2: كل الكلمة أكيد إضافة وإثراء لبرنامج تو الناس. تسلم.
0: آمين. الله يسلمك يا رب. بارك الله.
1: شكرا يا عيسى.
0: العفو العفو عيد أخوي. بارك الله فيك.
1: في أمان الله. الله يحفظك.
0: في أمان الله. تحياتي لكم.
1: الله يسعدك في أمان الله. مع السلامة.
0: آمين.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله.
1: ونقول 2499000. السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
2: مساء النور. سرور.
4: كيف أخباركم؟
2: الحمد لله بخير.
4: يا مرحبا الساعة.
2: طمنا عنك.
4: الحمد لله رب العالمين. كيف أنتم أخباركم مع الحرارة؟
2: الحمد لله والله.
1: الحمد لله
2: رب العالمين.
1: الأجواء طيبة.
2: أي والله. عرفنا بنفسك أخوي.
4: معك أبو سلطان الغافر طال عمرك.
1: أبو سلطان.
2: أبو سلطان كيف حالك؟ أهلا
1: وسهلا.
4: يا مرحبتين.
2: من وين تكلمنا أبو سلطان؟
4: والله محافظ ظاهر ولا يتعب لي.
2: يا مرحبا بأهالي الواعدة.
1: نورتنا الغالي.
4: نوركم طال عمرك.
1: سعيدين بسماع صوتك أبو سلطان.
4: ولا أسعد طال عمرك.
1: من وين تابعنا أبو سلطان؟
4: والله أتابعك عن طريق البرنامج.
1: مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا برنامج تو الناس.
4: اي نعم.
1: الله يسعدك ويحفظك. اكيد تابعت موضوع حلقتنا اليوم.
4: بالفعل موضوع شيق له اهتمام يعني كثير. الانسان المفروض يكون ما يعتمد على شيء بسيط. هو يعني كيف تكون الراحه الحقيقيه ليست وقود الجسد بل هي زاد للطموح.
1: سلام. جميل.
4: فمن احسن الراحه احسن السعي.
2: يا سلام.
1: الله.
2: يا سلام.
1: جميل.
2: إذا أخوي أبو سلطان دام إنك ذكرت هاي العبارة واللي هي من أحسن الراحة، من وجهة نظرك إيش شروط الراحة اللي تعطي الإنسان دافع للطموح؟ إيش هي الشروط؟
4: الشروط هي عدم الاستعجال ويأخذ حاجة بالتأني.

0: جميل.
1: ما يكون يعني الإنسان يكون بيتم راحته، يكون ما يكون مستعجل، ما يكون يمشي أسرع ما يمكن، لا الشيء ما يجي أسرع ما يمكن، لازم يباله صبر، يباله قوة تحمل، وفي نهاية المطاف هو بيطلع بالنتيجة اللي هي توبة.
2: أيوة، وما يجد نفسه يعني بكثرة الشغل وأنه طول اليوم يخليه شغل، لا يقسم أوقاته، يرتب أوقاته، وقت للراحة ووقت أيضا للشغل.
1: بالفعل بالفعل، كلما قسم الإنسان وقته كلما هو ارتاح وحصل راحته اللي هي يتطلبها يعني في الحياة.
3: يا سلام، جميل،
0: تسلم يا أبو سلطان.
3: عافية يا أبو سلطان،
0: شكرا لك،
3: الله يسلمك. بس ما نبغاها آخر مرة يا أبو سلطان. أيوة.
1: لا إن شاء الله
2: ما تكون مشارك الأولى
1: إن شاء الله، متواصلين بإذن الله.
3: بإذن الله، يعطيك العافية،
0: خليك مع تو الناس وبرامج إذاعة الشبيبة يا أخي أبو سلطان.
1: ما مقصرين ما مقصرين،
0: الله يحفظكم
1: إن شاء الله، يومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك سعيد، في أمان الله، في أمان الله الغالي. شكرا جزيلا، شكرا، في أمان. من أحسن الراحة.
3: أي والله، بلغ السعي،
0: بلغ السعي،
3: عجبتني.
2: جميل المثل، حتى عيسى لما تحدث،
0: عيسى ضرب مثال،
2: ضرب مثال واقعنا بواقعنا نحن فعلا،
0: من واقعنا احنا وبرنامج تو الناس.
3: الله عليك يا عيسى. اي والله،
0: انك انت تاخذ الفتره اللي هي راحه ترجع فيها بسرعه، على اساس انك انت هي نوع من التجديد، بس النشاط، تجديد النشاط وكذا.
3: بالضبط بالضبط، هو محتاجين يعني. احنا دائما اقول نفس نفس المنشار، لما تستخدمه انت تستخدمه تستخدمه تستخدمه كم مره، بعدين تشوف انه هو ما جالس يسوي نفس الاداء المعتاد،
0: صح.
3: بالتالي لابد انك انت تسنه
0: تعمله هي فعلا.
2: الفون اقرب مثال يعني. الفون مثلا لما يقل التعبئه معناته انه يحتاج لراحه، يحتاج لاعاده التعبئه، فنفس الشيء الانسان محتاج اعاده شحن، بمعنى انه يكون في راحه.
3: اي والله
0: صحيح. والمدرب خالد الضويان يقول الراحه الزايده هي بالفعل العدو الاول للراحه الحقيقيه، فالركون المستمر للسكون يولد الركود ويقتل الطموح.
3: حبيت الزايده، اضافه الضوياني لما قال الزايده، صح، الراحه الزايده
2: فيها،
3: المبالغ فيها،
0: المبالغ فيها، صحيح،
3: ممكن حقيقي تكون عدو الطموح.
0: وحور تقول الراحه عدو الطموح، على كثره الراحه بيصير عندك كميه من البرود، وراح انت تحب الراحه اصلا اكثر من الطموح، وبالتالي هنا
3: كنت بقول هالنقطه.
0: شكرا يا حور.
3: صح
2: بالضبط، لان
3: تتعود على الراحه.
2: ايوه تتعود على الراحه، بعدين يعني تستثقل الشغل،
3: صح،
2: والعكس صحيح يعني. اذا انت كثرت من الشغل يصير دائما يعني ذهنك كذا تحس بالاحتراق اصلا، احتراق نفسي، احتراق ذهني. ليش؟ لانك انت طول الوقت قاعد تشتغل، ما قاعد ترتاح. وايضا نفس الشيء الراحه، اذا طولت وايد في الراحه وخذيت راحتك انك ما تسوي شيء في اليوم ابدا، بعدين بيصير شيء صعب عليك لما تنجز أبسط المهام.
0: صحيح، لأنك عودت نفسك على فعل معين يعني.
3: أيوة، على الراحة، وأنك ما عندك مهام، وأنك طول الوقت أنت جالس فاضي يعني، وتحب الفضاوة، بتحب يعني هذا الوضع،
2: وتشوف أن الفضاوة شيء عادي يعني، معنى الفراغ قاتل والفضاوة قاتلة،
3: ومن تشوفه شيء عادي
2: خلاص تتعود،
3: تتعود وتتنازل عن وايد طموحات. راح الطموح يكون عندك يعني شيء كأنه شيء كبير، إنك لازم تسوي أشياء وايد كبيرة عشان توصلها، مع إنه كان أول قبل لا تأخذ هاي فترة الراحة الطويلة كان بالنسبة لك،
2: كان بالعكس إن تشوف إن الطموح شيء مهم وأساسي.
3: بالضبط بالضبط.
0: إذن مستمعي الكرام، سؤالنا وموضوع حلقة اليوم، هل الراحة عدو الطموح؟ على 24990000 نسمع رأي آخر. نقول سلام عليكم تو الناس. سلام عليكم.
3: ليه؟
0: راح الصوت.
3: يلا
0: في انتظار تواصلكم مرة ثانية إن شاء الله. أكيد.
3: هي هي بانتظار اتصالاتكم ومستمعينا ومشاركاتكم جميعا. اليوم احنا نتكلم عن الراحة، ايش هي الشروط اللي لابد توفرها في التوجه للراحة من أجل أنها تكون صديقة للطموح وليست عدوة للطموح. احنا وايد يعني هذا ترى شعر بسيطة بين أنها تكون صديقة أو عدوة للطموح.
2: بالضبط، يعني شيء وايد بسيط. هو يعتمد على المدة، مدة الراحة
3: بس،
2: مدة الراحة والإطالة
3: بس، تحس المدة
2: يعني فيها مثلا أشياء الإحباط، مثلا إحباط ممكن يخليك ترتاحين زيادة وما تسوين شيء.
0: ونسمع لرأي آخر من المتصلين. آخر. السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام، أخباركم؟ كيف صحة؟ طيبين؟
0: أهلا وسهلا، العهود معنا.
4: أيوة نعم معك
3: يا مرحبا.
4: أهلا أستاذ أبرار.
3: أهلا
0: أهلا
2: العهود، كيف الحال؟
4: يعطيكم الصحة والعافية.
3: الله يعافيك،
0: الله يسعدك ويسلمك يا رب.
3: نسمع هالصوت العهود،
4: عاشت أيامكم وفراحكم بإذن الله.
3: اللهم آمين.
4: مختصر، أنا حبيت أجاوب بس
0: شاركي في موضوع الحلقة.
4: أيوة، عن موضوع عبارة عن كلمتين بس، لولا الراحة نحن ما وصلنا للطموح.
2: لولا الراحة نحن ما وصلنا للطموح.
4: نعم.
3: يا سلام.
2: قصدك العهود أن الراحة هي وقود الطموح.
4: نعم.
3: جميل جميل.
0: بس برأيك العهود يعني إحنا نطول فيها الراحة؟ يعني خلاص وصلنا للشيء اللي بغيناه وقلنا نرتاح، ولا هي فترة بسيطة ونرجع للإنجاز؟
4: هو فعلا لازم يعني ننتظر، بس لازم يعني يكون من بعد الراحة هي الطموح، لأنه ما لو ما وصلنا للراحة كيف بنوصل الطموح؟
0: أكيد
2: فعلا صحيح. بس في ناس العهود يعني يقول لك أنا وصلت حققت طموحي، وصلت ليفل معين خلاص أنا هني بتوقف وبرتاح.
4: أيوة بعدها برتاح فعلا،
0: وهذا تأثير سلبي طبعا ينعكس عليه يعني بالتأثير السلبي.
4: أيوة أكيد ترى كده ولا كده يا ما تغير شيء.
0: العهود من وين تكلمينا؟ ما سألناش.
4: من
0: لا يعني أقصد من أي ولاية؟
4: من مسقط.
0: من مسقط.
3: من مسقط.
0: الله يحفظك يا رب.
2: تسلمي سعيدة بمشاركتك العهود.
4: شكرا
3: جزيلا، نتمنى لك مساء سعيد يا رب.
4: امين.
0: شكرا يا العهود، مع السلامه.
4: يعطيك الصحه.
0: الله يعافيك. شكرا الله. شكرا في امان الله. مع السلامه. مع السلامه.
4: لا تنسونا اليوم نريد اغنيه علي بحر.
0: زين اللي ما لحقت اسكر يعني. او نغني المكان زين حاضرين.
3: علي والطلب رخيص طال عمرك
0: يا عهود. ايش الاغنيه لعلي بحر من مستمعين علي بحر؟
2: شفيها
0: تهون شكلها. ايش اسمها؟
4: شلون
0: يسموه هون؟ وش يقول؟ ما أعرفها يعني. ممكن أنوار غني لك
2: إياها. أنوار غنيها. ذكرة العهود.
0: ها أنوار غنيها.
3: إيش أنا ما عرفتها.
0: شلون يهون كل ذي عليك.
2: أي أغنية شلون يهون صح.
0: هذا في.
3: تعرفها يعني.
0: هذا أنا كنت مستمع كبير لعلي بحر. الراحل علي بحر مستمع.
3: بعض الأغاني تبع الراحل طبعا علي بحر. خلاص ليه مش.
0: أتوقع هي هالأغنية العهود ولا؟
4: أيوة هي.
0: خلاص نسي سمعتيها بصوتي إذا ما نطلعها مرة ثانية.
3: كيف العهود كيف؟ إيش رأيش نطلعها ولا خلاص يكفيش صوت عيد؟
4: كفي
0: يا الله سلام.
3: الله يسعدك يا رب.
0: خلاص العهود ولا يهمك إن شاء الله، ولا يهمك
4: إن شاء الله.
0: وشاكرين سمع صوتك وتواصلك، وخليكي كذا دائما مع برنامج تو الناس وإذاعة شبيبة
4: إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب في أمان الله.
4: آمين يحفظكم جميعا.
0: مع السلامة. مع السلامة. على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
5: عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
0: حيا الله ومرحبا، كيف الحال؟
5: كيف صحتكم؟
0: طيبين. كيف صحتكم ان شاء الله؟ طيبين
5: نورين بعين الجميلين والمخرج بدر.
0: الله
2: نوركم. تسلم نور نور نورك.
0: صاحب الصوت
5: اكثر شخص يزعل سعد.
0: سعد.
2: اخيرا يا سعد. يا سعد
3: اخيرا يا سعد ما بغين يا سعد.
5: شخبات
0: شخبات شخبات شخبات شخبات
2: طيبين.
0: الحمد لله.
2: طيب
0: احنا بخير يا سعد.
2: ومن وين تكلمنا يا سعد؟
5: من باركة.
0: من باركة.
3: باركة جميل. سعد انت قايل بتتصلبنا يوم الخميس، فجميل نسمع صوتك اليوم.
5: لا أيوة. فيكم قبل.
2: قدمت بعد زينك قدمت.
3: الله عليك، اهم شيء نسمعنا صوتك يا سعد، وسعدنا كثير بمشاركتك.
5: وانا سعيد لان مشارك معاكم وقناة الشبيبة ما شاء الله عليها، والمذيعين الجميلين ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم.
0: الله يحفظك يا سعد.
3: الله يسلمك يا رب. ونبي نسمع يلا رايك.
0: هتقول شيء في موضوع حلقة اليوم؟
5: جاوبتني.
0: ايش هو ايش عندك
2: يعني؟ الحين نبغى المستمعين يسمعون جوابك.
5: ايوه الراحة الإيجابية هي طريقة الطموح، بس اللي هي الراحة السلبية هي عدوة الطموح.
2: ايوه
0: يعني ما نكثر في الراحة سعد قصدك. نرتاح أكيد. لكن من هي الراحة مطلوبة، بس بالضبط. عشان نشحن طاقة إيجابية وكذا وبعدها ننطلق صحيح. مرة ثانية.
2: سعد أنت ذكرت قبل إن الراحة نوعين صح؟
5: إيه سلبية وإيجابية.
2: أيوة.
3: إنزين من وجهة نظر سعد إيش هي الراحة السلبية وإيش هي الراحة الإيجابية؟
5: الراحة الإيجابية طبعا أيوة. اللي تفكر على أشياء إيجابية وكذا، واللي يفكر أمتى ما بشتغله أو حاجة هذه
2: أيوة.
5: تفكير سلبي يكون.
3: أيوة يعني أني مثلا أرتاح بس عشان والله أنا تعبان من الشغل أريد بس أرتاح، ويجلس أيوة. جالس كذا لا يريد بيسوي لا شغل ولا مشغلة.
5: أيوة بس بينام.
3: ايوه صحيح صحيح. في ناس كذا، بس تعرف سعد اذا كان ما حصل الشخص اللي يوجههم اللي ينصحهم اللي ممكن ينبههم على هالنقطه ترى طول بدون ما يحسوا
2: صح أكيد. يعني خلاص يتعودون تكون معهم عاده الكسل.
5: أكيد.
3: يعطيك الصحة والعافية سعد، ساعدنا نسمع صوتك يا سعد.
2: شكرا لك سعد،
3: وعساك إن شاء الله دوم سعيد
5: إن شاء الله وإياكم إن شاء الله.
3: اللهم
0: الله يحفظك يا سعد، شكرا.
5: ويحفظك إن شاء الله،
0: في أمان الله الغالي. شكرا شكرا، في أمان الله.
3: يقول لك معكم أكثر واحد يزعل
0: يعني هذا اللي يدور راحته سعد
2: ولا لا؟ اللي دائما اللي دائما يكتب لنا انه هو زعلان بس هو ما زعلان، بالعكس يشارك ويتفاعل، يعطيهم العافيه.
0: انا اليوم سعدنا اكيد بسماع اصواتكم مستمعي الكرام، واكيد برنامج تو الناس انتم، احنا كلمه الوقود اليوم في موضوع حلقه اليوم، انت وقود البرنامج.
3: إذن مستمعينا هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، لننتظر أكيد مشاركاتكم ومداخلاتكم عفوا ومداخلاتكم عليه، واللي هو يا ترى بالنسبة للراحة متى تكون الراحة هي مصدر وقود للطموح، ومتى ممكن أنها تكون عدو للطموح. كنا قبل الاتصالات أنا وأبرار نتناقش عن هل فقط المدة اللي ممكن تعطي الراحة أنها تكون عدو للطموح
2: أو في عوامل ثانية.
3: أيوة. يعني هو ممكن يكون يعني أنا بس جالسة أفكر كذا فيها الراحة السلبية، إيش هي الراحة السلبية؟ ممكن ذكرنا اللي هي إطالتها بدون سبب.
2: أيوة شوفي شوفي أنوار، في ناس يقول لك إن هو تعود على الراحة بشكل كبير لدرجة لما تسأليني يقول مثلا هو باحث عن وظيفه، فيقول لك انا اقدم بس الوظائف اونلاين، ما مثلا ما اشترك في ورش، يعني حين وايد ورش مقدمه حق البحث عن عمل، وايد يسوون معارض للتوظيف، يقول لك لا انا بسوي اونلاين. واحيانا لما تسال انت ايش طموحك يقول عادي الانسان يعيش بدون طموح، يعني عادي ان تكون حياته عاديه بدون طموح، لدرجه اني يتساءل يقول مثلا ليش نحن عندنا احلام، ليش احنا عندنا طموحات. هذا لما يتكلم تحسين هو انسان اصلا محبط، انه هو لانه تعود على الراحه، فالراحه الطويله هي اللي تجيب هذه الافكار السلبيه.
3: على فكره انت ذكرتيني بشيء ثاني، انه ممكن يكون الشخص يعمل ما شرط انه يكون ما يعمل، ممكن يكون يعمل ويكون عنده
2: بس ما يطور من نفسه، ما يطور من شغله.
3: أيوة، عنده مهام، هذه المهام روتينيه بالضبط. يوم تساله وتقول له ما ادري تتغير يقول خليني
2: كذي مرتاح.
3: ايوه انا مريح راسي، هو في الكومفورت زون ماله، منطقه الراحه ماله، بالتالي ما راح يتطور ابدا. قرناه تطوروا ووصلوا واللي صار في مناصب عليا، ليش؟ لانهم طلعوا من هاي المنطقه
2: بالضبط.
3: من هذا التفكير، بس هو لانه عاجبنه مثل ما نقول الـ الـ الـ المهام السهله الروتينيه.
2: أيوة.
3: اللي هي ما سهله حتى ممكن تكون، بس روتينيه تعود
2: يعني
3: عليها.
2: هو ممكن يفكر بس مثلا والله الراتب اخر كل شهر يكفيني. خلاص يكفيني، انا ما ببحث عن اشياء ثانيه. ومثل ما ذكرت في ناس يعني ترقت بسبب انهم اصلا اشتغلوا على انفسهم
3: بالضبط.
2: طوروا من ادائهم، طوروا من مهاراتهم الوظيفيه.
3: صح.
2: البعض لا، البعض بقى مكانه،
3: وترى وهذا بالتالي راحه سلبيه.
2: أيوة.
3: ما لازم هذا الشخص اللي طور من مهاراته واللي سعى واللي اشتغل بشكل كبير ليوصل لهذه المناصب ما اخذ فتره من الراحه، بالعكس هنا هو اللي أخذ فترة من راحة عشان تكون وقود.
2: بس في ناس أذكياء، يعني في كتاب خوارق اللاشعور للدكتور علي الوردي ذكر أن في أشخاص ناجحين ونجحوا هم في حياتهم، لكن يعني عملوا بذكاء ما عملوا باجتهاد، بمعنى أنه حطوا أشياء للراحة، قسموا أوقاتهم.
3: أيوة أيوة أصلاً. أيوة. أصلاً اختيار وقت الراحة هذا من أحد أساليب التخطيط الذكي للنجاح أكيد.
0: إذا مستمعي الكرام بعد هذا النقاش الحاد بين أبرار وأنوار
2: كيف بعد ما استوى حاد
0: متفقين على أهم شيء اتفاق الآراء، الحمد لله أهم شيء اتفاق الآراء. مستمعين راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله مواصلين وفرقة الأخوة البحرينية.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: عيش حياتك وخليك شبابي.
4: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة. من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: وأكيد مساء السعادة لكل من مثبت الموجة على 97.5 ويسمع للشبيبة. أكيد تسمعون ليتو الناس مع عيد وأنوار وأبرار وإخراج بدر البلوش، وأيضا 98.5 في ظفار. موضوع حلقتنا لليوم، ذكركم موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، هل يعني تعتقدون أن الراحة هي عدو الطموح، أو ممكن أن الراحة تكون وقود يساعدنا على الاستمرار وتحقيق الطموح؟
1: إذا المستمعين الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، وفي انتظار أكيد تواصلكم معنا على 2499-0000. وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب وأيضا منصة إكس، وأيضا هذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.
0: أكيد طبعا، ومثل ما ذكرنا اليوم في بداية الحلقة، اليوم وين صوب محافظة ظفار؟
1: صوب ظفار،
0: عشان كذا نحس
1: ولايتنا اليوم صوب ظفار،
0: ونسترجع أجواء الضبابية وأجواء الرذاذ.
1: وإحنا قلنا من شهر 6 إحنا خلاص بدأنا
0: بدأ العدد التنازل، يقول أسبوعين
1: باقي بس حد يقولنا يلا.
0: أيوة نعم. حد يقول يلا،
1: جهزوا نفسكم
2: مرة وجاهزين. شفت الذي حرك الحسيب فيني،
0: يبالنا عيد جهزنا أغنية ظفارية. فاليوم مستمعين راح ناخذكم كذي في رحلة إلى مكان مختلف تماما، حبيت أن نسمع الكلام على طول، وراح يبحث على أغنية ظفارية.
2: نروح الظفار،
0: نروح الظفار. وأكيد يعني في ظفار، لما نقول ظفار كذا نسترجع موضوع أن الأرض تمتد على مدى واسع من الصحراء المفتوحة، وتبدو الطرق فيه كأنها خيوط مرسومة بين الأفق والريح. هنا لا شيء يعلو على سكون الطبيعة إلا حركة البشر الذين جعلوا من هذا الامتداد البعيد نقطة عبور وحياة لا تتوقف.
2: مكان مستمعينا على أطراف الوطن، لكنه ليس هامشيا أبدا، بل له دور مهم في الربط بين التنقل والتجارة، حتى أصبح مع الوقت بوابة حيوية تمر عبرها قوافل العصر الحديث كما كانت تمر القوافل قديما. وفيه تشعر أن الزمن له طبقتان، طبقة حديثة تتحرك فيها المشاريع والاقتصاد، وطبقة قديمة تختبئ في مواقع أثرية ونقوش تروي حكايات من زمن بعيد. كأن الأرض تحتفظ بأسرار من عاشوا معها منذ قرون.
1: أما الطبيعة مستمعي الكرام فهي عنوانه: الأوضح صحراء واسعة، هدوء ممتد، سماء صافية تجعل من ليالي الشتاء فرصة مثالية للتخييم والسفر والاستكشاف، حيث تصبح البساطة هي الرفاهية الحقيقية.

وسكان هذا المكان مستمعين الكرام رغم قلة عددهم إلا أنهم يحملون طابع أصيل من حياة البادية، تجارة، تنقل، ارتباط قوي بالإبل والمواشي، وحياة صبورة تعرف قيمة الأرض والوقت.

0: إذن مستمعي الكرام، هذا اليوم ولاية وحكاية في جزءنا الأول. الولاية أكيد عرفتوها صح؟
1: أحس صعب شوي.
2: شوية صعب
0: لأنه ما في معلومات كثير يعني في جزءنا الأول.
2: أنا بساعدهم بنقطة.
0: هيا.
2: قبيلة المهرة وين بالضبط متواجدين؟
0: خلونا نعطيهم الجزء الثاني في الولاية.
2: زين.
0: على أساس إنه هاي ونعطيهم الجزء الثاني. إذا مستمعي الكرام، قبل طبعا الكشف عن هذه الولاية، هذا المكان ما يعني ليس ببعيد عن حدود دولة مجاورة، ويعتبر من أهم نقاط العبور في أقصى الجنوب، كما أنه شهد تحول إداري مهم في بداية الألفية جعله ياخذ مكانته الحالية رسميا كولاية.
2: فيها منطقة سياحية أو اقتصادية حديثة، أصبحت محورا للحركة التجارية والاستثمار، ومع ذلك ما زال يحتفظ بهدوء الصحراوي وبساطة القديمة في أن واحد. يا ترى إيش هي الولاية؟
0: ولاية حدودية مستمعين الكرام. أيوة. خلينا نعطيهم ثلاث ولايات واختياري.
2: لا لا لا لا لا لا, لا. هم أنا
0: توقع
2: بيعرفون أن وقت ساعدناهم، وشي قبيلة المهرة هناك تتواجد. الشيء الثاني هي على حدود دولة مجاورة في أقصى الجنوب.
0: في أقصى الجنوب. أيوة. ها مستمعين، عرفتوا الولاية؟
2: طبعا ولاية نحن نتكلم عن محافظة الظفار. بالضبط قبيلة المهرة هي اللي موجودة.
1: اللي عندي يقولوا ضلكوت.
0: اللي يقولوا يقولوا
2: عندي قريبة من ضلكوت.
0: وهنا يقولوا ولاية مرباط، وإحنا مرباط تكلمنا عنها صح؟
2: تكلمنا عن مرباط.
0: تكلمنا عن مرباط والملثم أو الملثم عفوا. خليها ميثم. خليها هيثم. زين يقول صرفيت.
1: صرفيت. والله بعد ولاية ولاية يا الميثم من ولايات محافظة ظفار، وتقع أقصى الجنوب، وهي منطقة اقتصادية. لما قلت سياحية ما عجبها أبرار، اقتصادية.
0: أيوه. لازم
2: لا لا لا بالعكس، هي لا صح كلامك، منطقة سياحية.
1: أيوه
2: هي منطقة سياحية. أيوه منطقة سياحية واقتصادية. ليش قلنا اقتصادية؟ لأن هي أصلا يعني نقدر نقول المعبر حق مثلا، يعني المعبر للجنوب، معبر تجاري للجنوب، فيها مثلا هناك النقل البري مثلا للبضائع. بالضبط. لهذه الأمور
1: الحركة التجارية فيها والاستثمار مستمعين مثل ما ذكرنا، وأكيد طبيعتها أكيد نفس الشيء، لها طبيعتها اللي لها لها شيء من التميز والتفرد، أيضا في سماء صافية وأيضا هدوء ممتد، ودائما تستخدم أو يذهب إليها المستكشفون والمغامرون من أجل التخييم. هي ولاية في أقصى الجنوب في محافظة ظفار. يا مرحبا يا العهود، ونرحب أيضا ببوصال. يا مرحبا بوصال، ويا مرحبا أيضا بالبطينة.
0: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا، إحنا الحمد لله رب العالمين في برنامج تو الناس وإذاعة شبيبة، ونمسي أيضا عليكم بالخير والسعادة. إذن هي ولايات
2: ما بنقول ولاية. سهير تقول أحمد. أحمد يقول صرفيت.
1: أحمد صرفيت.
2: أيوة.
1: وسهير ضلكوت. بعدكم.
0: لا مش هيمة. لا إحنا نتكلم عن محافظة الظفار.
2: محافظة الظفار.
0: ما نتكلم عن محافظة الوسطى.
1: بعدكم.
0: ولاية في محافظة الظفار، هي على حدود طبعا دولة مجاورة. خلاص يعني أكثر من كذا. أكثر من كده إيه؟
1: وفيها حقول نفط مختلفة بعد.
0: ولا سنتك ولا.
2: أتوقع كذا عن كذا.
1: حبيت.
2: أنا قالت معلومة عنها. ممكن.
0: إذا كان في معلومات أكثر.
1: لا
0: بما إنه ذكرتي طبعاً.
1: هي لا أعرف إنه فيها حقول نفط.
0: حقول نفط.
1: غير تابعة لتنمية نفط عمان على الأقل.
0: أيوة.
1: حقول نفط.
0: بالضبط. هي ولاية إيش؟ أنا أكثر من كده معلومات يعني أقل لكم.
1: أكثر من كده إيه؟ عمره خدته وقلبي دخلته، كل كلام الحب أنا قلته، ولا عرفته ولا لسه.
2: أحمد يسأل
0: والعالم هو ما فيه.
1: أخيرا لا ساعة أنتظر.
2: أني
1: كمل. لا أنتظر يكمل.
2: أوكي. هو لك شكله كان يفكر بالكلمات.
0: لا ما شكل بالكلمات. أفكر بالكلمات. أفكر.
2: أحمد يسأل هل الحدود بين عمان واليمن؟ نقول لكم أيوة. بين عمان واليمن.
1: أيوة.
2: شو هي الولاية؟
1: شكله واصل.
0: عرفتوها الولاية مستمعين الكرام. بإمكانكم تتواصلوا معنا أكيد على 24990000 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، منصة إكس، وأيضا مواقع التواصل. فيه لا لا اتصال تتصل بصديق يعني اتصل فينا احنا واحنا بنخبرك الولاية
3: على 24 كذا معلومات
0: ايوه 2499 4 اصفار تتصل بنعطيك معلومات وبنخبرك على الولاية. حاضرين
1: الطيبين. محمد الشيدي يقول ريسوت
3: واحمد يقول ولاية المزيونة.
0: حور تقول ولاية شليم
1: وسهير تقول المزيونة
3: وفي بنت بعد تقول ولاية رخيوت
0: وشخصية تقول فهود. لا مش فهود احنا رايحين صوب ظفار
1: جنوب رايحين جنوب.
0: زين تمام شكرا لك يا أخوي عبد العزيز وكل التوفيق المستمعين الكرام اليوم تحت بإذن الله تعالى ونقول هو بتوقيت السلطنة يعني نقول ساعات الفجر أو نقول من منتصف الليل الساعة 2 اليوم إن شاء الله راح ينطلق كأس العالم 2026 خليكم متابعين وخليكم مع منتخباتنا الخليجية ومنتخباتنا العربية اللي أكيد طبعا في نهايات كأس العالم بأمريكا والمكسيك وكندا. جاهزين
3: اكيد للمتابعه لكن دام 2 الفجر ما اظن حد بيتابع يعني يمكن شباب عادي بيتابعون
1: انا ما جاهز
3: لكن البنات ايوه
1: انا بعرف الامور
0: من قال
3: ايوه
0: في كثير في بنات. من يعني
3: بنات لا
0: في
3: بنات عادي سهران ايوه لو عند الدوام اني بس اشوف المباراه بس اقول لكم اني يعني دام ان اوقات متاخره يمكن ما بشوف حاجه مثلا مباراه الساعه 11 كذي ممكن
1: نحن ابرار يمكن لان نحن ما من مهتمين شديدين بهذا النوع من الرياضات اللي هي كره القدم لكن
0: صحيح
1: في بنات انا عندي
3: زميلاتي
1: على فكره مسويين لهم بورد في الدوام
3: زين
1: ويحطوا مين راح يفوز تخيلوا
3: احلى حلوه فكره
0: جميل كذا صراحه
1: وكذا كانهم تناقشوا
0: بينهم
3: حلو بالعكس
1: فبالتالي الله كل التوفيق ان شاء الله للجميع
3: وكاس العالم له ذكريات لما مثلا فاز فريقك الفريق اللي انت يعني تشجعه مثلا هم يعزمونك لانك انت فزت او انت تعزمهم او لا اللي خسران هو اللي يعزم
0: لا إذا أنا شيء من كذا أنت تشجع عن الفريق اللي يفوز آخر على صافرة الحكم
3: إيه
0: أنت تشجع عن في ذيك اللحظة تختار الفريق اللي تشجع عنه
1: بالضبط أيوة أنا بالنسبة لي أشجع دائما الفائز
3: أيوة أنا بعد أشجع الفائز اللي يفوز نشجعه
1: العهود تقول تمرت وتقول أقول تمرت وما عارف وش السالفة خبركم وش السالفة
0: خبريهم
1: طبعا نحن في تو الناس عندنا فقرة اسمها ولاية وحكاية نجيب لكم معلومات مختلفة من ولاية من ولايات السلطنة ما نقول لكم اسمها وعادة هذه الفقرة تكون على جزئين بس اليوم شوي ساعدناكم مساعدة وعطيناكم إياها مرة واحدة
3: أيوة.
1: على بكج واحد عشان تعرفوا نقرب لكم الإجابة قلنا نريد نعطيكم خيارات بس المدير أبرار قالت لا ما في خيارات
0: وما الحين نقول يعني
3: عطيناهم التلميحات وايد منطقة اقتصادية فيها حقول النفط قلنا بعد إن هي تكثر فيها قبيلة المهرة وأيضا إن هي ولاية قريبة من الحدود اليمنية بشكل كبير
0: وما زالت
3: في ناس جاوبوا صح يعني شخصين جاوبوا صح
0: وما زالت حور تقول شليم وجزر الحلانيات لا
3: لا يا
0: سعد يقول
3: لا.
0: خلاص يا جماعة الخير اختموها وخلاص قولوا المزيونة
1: من يقول كذا؟
0: سعد
1: دائما يقول خلاص أنا كذا أقول خلاص على فكرة حتى أبو علي
3: لا أنا سعد بعد جاوب فعشان كذا يقول ختموها أيوة لا ماكم كمان جاوبوا
1: سهير تقول المزيونة وهذا جواب نهائي أما بوصال يقول مرمول أو لا يا بوصال مو مرمول بعدين قال المزيونة بوصال بتجيب لنا كل حقول النفط ما ينفع إحنا قربنا لكم على قولنا وإيش إنزين لا والله شوفوا خلونا نتفق اتفاق هذه الفقرة ما فيها جوائز هذه أيوة. الفقرة نحن نجيب لكم
0: من باب المعلومة
1: إيش الجائزة المعلومة هذه الجائزة اللي نتمنى إن نكون وفقنا إن نحن ننقلها لكم من برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة إلى مسامعكم تذكير بعمانياتنا خلينا نقول
3: بالضبط ونحن نفيد ونستفيد في هذه الفقرة أكيد هم لما نقول مثلا الولاية المحددة هم يبون معلومات نحن نعطيهم معلومات فحلو كذا نسترجع المعلومات العمانية
1: أيوة بالضبط إيش يا عيد
0: أنا
1: يوم عيد يركز
3: أيوة.
1: أخافه أحس وراه
3: أحس عنده نقاش عميق كلام كذا عميق
0: لا هو الحديث عن كأس العالم
3: كأس العالم
0: خلونا ننوه أنا أيضا ضروري إن شاء الله راح
3: يرافقكم. تشجع أي منتخب عيد؟ تشجع أي منتخب؟
0: عالميا خلينا أقول إن إحنا
3: عالميا
0: طيب من فترة
3: أيوة
0: اللي هو المنتخب البرازيلي.
3: برازيل
0: صاحب الفايف ستار خمس نجمات.
3: أما مهند تعرف إيش يقول لك مهند من يشجع؟ يشجع الأرجنتين.
1: الأرجنتين
3: ويسألوني أنا من أشجع؟ أنا أشجع الدول العربية السعودية وقطر وتونس والمغرب. فيعني إن شاء الله يعني الفوز والبطولة والكأس هالمرة لدولة
1: يا
3: عربية.
1: يا رب يا كريم كلنا راح نكون سعيدين أكيد إذا كانت دولة عربية. وأكيد على 24-99-00-00 نقول مساء الخير دول الناس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله وبركاته. العم سعيد
4: كيف أخباركم؟ طيبون؟
0: اللهم لك الحمد.
3: الحمد لله بخير. أنت شو أخبارك؟
4: الحمد لله الحمد لله.
3: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. الحمد لله عساك دوم بخير يا رب
4: جميعا إن شاء الله.
3: الله يسلمك.
4: يا مرحبا بكم حياكم الله.
0: خلاص نعلومك العم سعيد.
4: والله علومنا الحرارة بعدها مستمرة الحرارة تراها
0: هناك في الطوي بعدها مستمرة.
4: إيه نعم
0: طوية
4: هي الطوية طبعا ما في عمان كامل يعني لا مكانات
0: هي في أماكن الحمد لله الأماكن المرتفعة هنا عندنا أكيد يعني الجو معتدل فيه
4: مكان. أكيد مناطق الآن يعني في يعني مناطق باردة أكيد
3: صحيح
4: صوب الجنوب صوب جبل الأخبار صوب هذه المناطق هذه
3: وجبل الشمس أيضا
4: وجبل الشمس هذه المناطق هذه إحنا هذا تنوع معنا ترانا تنوع
3: صحيح
4: صحيح
3: نعم.
4: يا مرحبا
3: يا هلا بك العم سعيد. سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
4: إيه سمعت لكن قبل أنتوا بعدكم هناك يعني مشوية مدخل حاجة يشجع ما أتكلم عن بطولة هذا البطولة
0: كأس العالم عم سعيد
4: العالم. اليوم كأس العالم
3: نعم أيوة. العم سعيد من يشجع؟
4: أنا والله ما شجع أنا شجع المنتخب العربي المنتخبات العربية.
0: الله عليك يا سلام العم سعيد صحيح
4: العربية طبعا
0: مع منتخبات العربية أيوة. والخليجية أيضا طبعا منتخب
4: طبعا عام العربية
0: بشكل عام نعم بشكل عام
4: أول نشجع منتخبنا لك منتخبنا سبحان الله ما حالي
0: عسى في كأس العالم القادم عسى
4: نتعثر
0: عسى في كأس العالم القادم العم سعيد
4: إن شاء الله
0: يا رب بإذن الله
4: ما بعيد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
4: يا مرحبا بكم حياكم الله.
0: ها جيب لعلومك عاد موضوع حلقتنا اليوم مو رايك في الراحة العم سعيد؟
4: الراحة
0: هي الراحة هل هي عدوة للطموح ولا الواحد خلاص من وصل هذه المنطقة قال أنا خلاص عد مرتاح وعاد عد ما يحتاج عد تشتغل وما يحتاج أني أنجز وما يحتاج أني أتحرك من المنطقة اللي أنا فيها؟
4: هذا هو الإنسان ما زين هذا الإنسان حتى لو بلغ ما بلغ لازم أنه ويسعى يتحرك في الحياة لأنه يكون هذا يحتاج إلى سعي يحتاج إلى تعمير يحتاج إلى هكذا ومن يكون بهذا الأشخاص طبعا
0: أكيد.
4: هو الإنسان هذا بلغ كل شيء وقال أنا سأمكث مكاني ولن تعطلت الحياة تعطل كل شيء
0: كلام جميل صحيح
4: نعم فراس المجد يقطفه الأحق ويظهر بالمنام يستحق وانطلب العلا
0: سهر الليالي
4: إليه يسعى ومن رضي المذلة يسترق وليس أساك مثل هناك حلو وبين النور والظلماء فرق وما نيل العلا بمستطاع بغير خطل وأبواب تدق
3: يا سلام نعم
4: والله سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
3: نعم
4: طبعا بالسعي
3: صحيح
0: والنعم بالله
3: والسعي ينافي الراحة الطويلة العم سعيد أكيد
4: أكيد أكيد
3: أيوة
4: أكيد والاتكالية
3: بالضبط فعلا
4: أي الاتكالية
3: صحيح
4: يقول الإنسان يقول امرئ القيس يقول ولو أنني أسعى لمجد مؤتل قليل فلم أدرك قليلا من المال ولكن ما سعي لمجد مؤتل وقد يدرك المجد المؤتل أمثالي كان هذا امرئ القيس يعني يطالب في استرداد ملكهم يعني
3: نعم
4: وهذه قصة معروفة امرئ القيس هذا
3: نعم يعطيك الصحة والعافية عم سعيد على هذه الكلمات الجميلة
4: انت كل العلا والمجد منتظرا فاضرب بذنبك صلدا يقدح الشرر وادفع بعزمك للأهوال محتقرا لا ينتصر المجد من لم يركب الخطر
3: نعم
4: ولا ينال العلا من قدم الحذر
3: نعم صحيح
4: نعم
3: أي. صحيح وكل هذه الكلمات العم سعيد والأشعار نعم. أكيد هي توافق إنه الراحة أبداً لا لا لا تتناسب مع الراحة الطويلة خلنا نقول لا تتناسب مع الطموح لابد من أن تكون راحة إيجابية
4: طبعاً صحيح. طبعاً يا ابنتي يا نور طبعاً
3: يعطيك الصحة العافية يا رب يا عم سعيد جزاك الله خير
4: وانا عجبنا أسلم عليكم
0: الله يسعدك
3: يعجبنا نسمع صوتك نسمع هذه الحكم الجميلة
4: أحسنتم
3: الله شكراً شكراً جزاك الله ألف خير
4: أبرار والمخرج والسلام عليكم
0: الله يحفظك عم سعيد وعليكم السلام
3: الله يحفظك يا رب بالسلام للمتصلين عم سعيد إذن مستمعينا نحن متواصلين معكم أكيد وراح نطلع لفاصل قصير راجع لكم
5: شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي
6: حياكم في المكان اللي عرفكم في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم قهوتكم ضحكتكم ولمتكم لن تبي داركم وانتو هلها حياكم بين هلكم
5: شبابة أف أم عيش حياتك وخليك شبابي

فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء الإبداع أكيد والجمال، مساء المسرح اللي يجمع الشعوب على خشبة واحدة. طبعاً مثل ما عودناكم مستمعينا في تو الناس أكيد تسمعونا على شبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. مثل ما عودناكم دائماً نسلط الضوء على أبرز الفعاليات الثقافية اللي تشهدها سلطنتنا الحبيبة، وحالياً متجهين لمحافظة ظفار ولمهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في دورته الأولى. هذا المهرجان مهرجان أوفير طبعا المسرحي أكيد يحمل رسالة ثقافية وفنية عابرة للحدود، ويجمع تجارب مسرحية من مختلف الدول العربية والعالم. وعشان نتعرف أكثر على المسرح وعلى هذا المهرجان ينضم معنا الدكتور ثامر العربيد، رئيس لجنة التحكيم في المهرجان وعضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، والذي يمتلك خبرة طويلة في الإخراج والعمل المسرحي والإعلامي. مساك الله بالخير دكتور ثامر.
1: مساء الخير لك ولكل عم يسمعونا، مساء الخير لكل متابعين مهرجان ليالي أوفير ولا صلالة وجمهور صلالة الجميل وكل المهتمين بالإبداع والمسرح.
0: مساك الله بالسعادة يا رب. دكتور ثامر، بداية كيف تقيمون تجربة مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في دورته الأولى؟
1: لا شك يعني مجرد أن تعقد أو تنطلق يعني الدورة الأولى هو أمر يثلج الصدر وأمر يدل على جهد كبير قامت به إدارة مهرجان ليالي أوفير وكل الفعاليات التي ساهمت فيها في ظفار وصلالة بالتحديد. وأكيد نحن سعداء بأنه ينطلق المهرجان بهذا الزخم وبهذه العروض من أكثر من دولة عربية وعالمية، وأن يجتمع على أرض ظفار وفي صلالة هذا الجمهور المسرحي والفرق المسرحية التي تتنافس لتقدم الإبداع في عرض مسرحي جميل يحمل اسم لأوفير. الحقيقة نحن اليوم في اليوم الثالث من العروض.
0: جميل.
1: يعني أنا سعيد وقادر أحكي على انطلاقة جيدة ومستوى يطمن لنتحدث عن دورة تأسيسية أولى.
0: نعم.
1: أعتقد أنها ستكون مناسبة جدا لاستمرار هذا المهرجان.
0: جميل جدا. دامنا الحين العرض الثالث دكتور ثامر، أكيد في كذا مشاركة أعمال من دول عربية وأجنبية، فكيف تنظرون لهذا التنوع؟
1: هو التنوع هو ميزة هذا المهرجان، هو ميزة المهرجانات المسرحية أو الإبداعية، لأنه الجمهور يتعرف على تجارب من مشارب مختلفة، وهذا اللي يسعدنا. يعني اليوم نحن عم نشوف عروض دولية من جنوب أفريقيا من فرنسا، عروض عربية من دول الخليج العربي، تونس الأردن الإمارات البحرين السعودية والعراق كردستان، إضافة إلى عرضين من عمان وعرض البحرين. يعني تشعري بأنه هناك تنوع وتجارب مسرحية متنوعة وغنية.

0: العرض الثالث.
1: العرض الرابع اليوم.
0: اليوم للرابع.
1: الثالث ولسه فيه أربع ثلاث عروض.
0: حلو. إذا من خلال هذه الثلاث عروض يعني شو أبرز السمات اللي حطوها في العروض المشاركة؟
1: لهيك كأنك عم تسحبي منا رأي لجنة التحكيم ما؟
0: بالضبط نحن بنتعرف أكيد على رأي لجنة التحكيم.
1: أيوة أنت بدك تسجلي سبب صحفي ويبدو وكأنه لجنة التحكيم تسرب يعني. لا أكيد أنا بفهم عليك.
0: إيه.
1: أنا فيني أقدم لك انطباع أكيد إنه قلك إنه في تنوع في العروض.
0: نعم.
1: في سوية لمحلات كتير منيحة. الجميل إنه التجارب متعددة والمقدم والموجود على خشبة المسرح. يعني حالات تدعو لأنه تنشاف بعين تتفائل بأنه العروض جيدة والمتابعين والفرق جاي وهي تحمل مسؤولية وقلق أنه تقدم نفسها بشكل لائق. لا العروض الأربعة اللي شفناهم.
0: أيوة.
1: دخلوا ميزان التنافس وواقعنا ثلاث عروض اليوم وبكرة وأكيد راح تكون المنافسة شديدة.
0: أكيد نحن نتمنى كل التوفيق للفرق المشاركة في ليالي أوفير. أيضا دام ذكرت دكتور ثامر للجنة التحكيم، خلنا كذا نتعمق شوي في لجنة التحكيم، فلو تحدثنا دكتور ثامر شو أبرز المعايير اللي تعتمدوها كلجنة التحكيم في تقييم العروض؟ يلا خلنا نحمس ونشجع الفرق.
1: أكيد أول شيء نحن يعني صح اسمنا لجنة التحكيم بس نحن بالنهاية يعني نتحمل أو نشعر مسؤولية أن يكون هناك مستوى جيد ويسعدنا أنه كل الفرق تكون ذات سوية عالية، وهذا اللي بيخلينا نشعر يعني بأهمية ما نقوم به. لجنة التحكيم اليوم دولية برئاستي أنا كدكتور تامر العربيد، عضوية الفنانة المسرحية من تونس أماني المبروكي، وعضوية الدكتور شوبير عجمي من سلطنة عمان. لجنة التحكيم أكيد تعتمد معايير خليني أقول أكاديمية موضوعية إبداعية. يعني تأخذ بالحسبان ما يقدم العرض المسرحي، الفكرة، إيصالة، أسلوب المعالجة، الرؤية البصرية، كيف استطاع هذا العرض أن يصل إلى الجمهور بما يعني يجعل منه عرض مشوق مفهوم، إضافة إلى الابتكارات والقدرة على خلق الرؤية البصرية اللي تجعل من العرض يقدم هيك وجبة مسرحية مشوقة. أكيد معايير كثيرة لكن بالعموم
0: هذه أبرز المعايير
1: ضمن هذا التوجه.
0: جميل جدا. طيب لو يعني ندخل لطبيعة عروض الديو دراما، فهل شكلت طبيعة عروض الديو دراما تحديا خاصا أمام لجنة التحكيم؟
1: أكيد مش أمام لجنة التحكيم. لجنة التحكيم بالنهاية لجنة إبداعية متخصصة في المسرح، وبالتالي هي كل أنواع المسرح يعني بالنسبة لنا هي بمجال عملنا، لكن هي تحدي للفرق وتحدي للجمهور أيضا.
0: أيوة.
1: لأنه هذا النوع المسرحي يعني شخصيتين على خشبة المسرح، وهذا الحدث يدور بين شخصيتين ويتطلب إيقاع يشد المشاهد ويطلب رؤية بصرية من المخرج ومعالجة لحدث ولقصة ولحكاية بين شخصيتين تجعل هذا العرض قابل لأنه يتابع، وبالتالي أكيد في متطلبات لطبيعة نصوص الديودراما ولعرض الديودراما. خصوصية أو نوعية هذا النوع من الفن ذات يعني خليني أقول متطلبات ليست في الأمر السهل.
0: هو الجميل دكتور ثامر أنك ذكرت وشرحت مفهوم عروض الديودراما للمستمعية الشبيبة. طيب دكتور ثامر يعني أكيد هذه أتوقع ما زيارتكم الأولى لسلطنة عمان، فكيف يعني لو تصف لنا الحراك الثقافي والفني فيها؟
1: عمان غالي علي كتير، وأنا يعني لست بأول مرة بيجي عمان. أنا أتيت إلى عمان مرتين، أحداها كنت بعضوية لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في مسقط التي أقامتها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع يعني وزارة الثقافة وجمعية عمانية للمسرح، وأسعدني جدا يعني ما رأيته في مسقط ومن اهتمام بالإبداع والثقافة والفن عند الشباب والمسرحيين العمانيين.
0: نعم.
1: واليوم أنا سعيد بوجودي في صلالة وظفار التي يعني الحكي عن ظفار لا ينتهي، وصلالة بالتحديد طبيعة وناس رائعين ومحبين ومقبلين على الحياة ومبتسمين وجمهور مسرحي محب واستقبال لطيف. يعني رأيت في نحكي

0: كفار وصلالة كطبيعة وكناس وكمجتمع، وفيني أيوه. أحكي عن ثقافي المساء بشكل جميل، وفيني وسع الدائرة لأحكي إنه عمان تمتلك مقومات الثقافي وتمتلك مقومات الأدب والإبداع، وبالتالي كل من يأتيها يشعر أو يحصل على وجبة دسمة تبقى في ذاكرته عن طبيعة وجمال هذا البلد.
1: أكيد نحن رأيك وشهادتك شهادة نعتز فيها، ونحن الأسعد أكيد من خلال انطباعك ووصفك للحراك الثقافي في السلطنة بشكل عام وفي ظفار بشكل خاص. مثل ما ذكرت دكتور ثامر، يعني نقدر نقول نحن محافظة ظفار اليوم تمتلك المقومات اللي أكيد تأهلها لاحتضان المزيد من الفعاليات والمهرجانات الدولية.
0: نعم تماما، هذا اللي قصدته وهذا اللي لمسته وهذا اللي بيسمعوا، وفعلا ظفار فيها كل المقومات، وفيها اهتمام واضح حقيقة. بدي أوجه تحية لكل القائمين على الفعاليات على مستوى أصحاب القرار والمهتمين بالشأن يعني الخدمي، وعلى مستوى القائمين على الشأن الثقافي والإبداعي. أتمنى طبعا أن دائما تكون ظفار موعد
1: بإذن الله
0: لكل المحبين، وتكون صلالة يعني موعد لكل المهتمين بالإبداع والجمال والمسرح
1: بإذن الله تعالى. ونحن أيضا نوجه الشكر لكل القائمين على مهرجان ليالي أوفير. طيب نحن لو نتطرق للأشياء اللي يحتاج لها مهرجان ليالي أوفير عشان يصير محطة ثابتة على خريطة المهرجانات الدولية، فشو تتوقع الأشياء اللي يعني يحتاج لها المهرجان؟
0: نحن هيك عم نشد على إيد الجهة المنظمة للدورة الأولى، لكن أكيد كني شباب وأصدقاء تعبوا وبذلوا جهد كثير، مشكورة الجهات اللي دعمت، لكن هذا الأمر يحتاج لدعم الجهات بشكل أكبر ولتأمين هيك مستلزمات أن تكون الدورة القادمة دورة أوسع نتجاوز فيها أخطاء أو هنات، وطبيعي بكل عمل بيكون في أخطاء لأنه من لا يعمل
1: صحيح.
0: لا يخطئ. نتجاوز فيها الهنات ونحلم بدورة قادمة مدعومة ومسنودة من كافة الجهات بكل الاتجاهات، وأن تكون أوسع بالعروض وأوسع في عروضها وأمكنة الاحتفالات اللي بتنطلق.
1: نعم صحيح. طيب دكتور ثامر، قبل أن نختم لو نتطرق على المسرح بشكل عام ومحبي المسرح، فكيف يسهم المسرح فعلا في تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات؟
0: المسرح فن مهم
1: جداً.
0: المسرح فن
1: صح.
0: الحياة، المسرح فن يعني يعكس ثقافة شعوب، والمسرح عندما يعني نهتم فيه ونكون عم نقدم صورة عن بلد راقي يهتم بالثقافة وبالإبداع، مشان هيك أن يكون المسرح يعني فن يأخذ الاهتمام ويدعم هو بيقدم صورة عن البلد، وبالتالي أكيد يقرب بين الشعوب، لأنه المسرح لغة الفن وهي لغة تقرب كثير الناس من بعض، وهذا اللي بيخليها لغة عالمية، لأنه المسرح فن الصورة، فن الفعل وفن الأداء وفن اللغة الحركية اللي تتجاوز الحدود وبتخلينا نقدم صورة عن بلدنا لما بنحكي عن عمان
1: بالضبط.
0: وكيف بنوصلها لما بنشارك بمهرجانات عالمية أو دولية، والعكس تماما. هذا التلاقح بين ثقافات الشعوب عبر الخشب المسرحي هو فرصة للتواصل وتجاوز الحدود وخلق حالة الوئام والمودة والمحبة بين الناس وبين الشعوب.
1: بالضبط صحيح، مثل ما ذكرت دكتور ثامر يعني المسرح هو لغة الفن، يعني حبيت
0: نعم.
1: هذه الجملة اللي قلتها فعلا المسرح هي لغة الفن. طيب دكتور ثامر، طبعا احنا نشكرك ويعطيك ألف عافية، بس حابين كذا توجه رسالة لمحبين المسرح وللمسرحيين الشباب في سلطنة عمان والعالم العربي بشكل عام.
0: أكيد يعني من خلال عملي الأكاديمي وتجربتي بإعداد الفن الممثل والعمل كعميد المعهد العالي في المسرحية لفترات طويلة بفنون الأداء متخصص، بشوف أن الشباب اليوم العربي يستحق منا الاهتمام، وحب أقول للشباب العربي المسرح فن الحياة والمسرح فن جميل، فسحة للتعبير عن الذات والإبداع، وأدعو للاهتمام بالمسرح وبالشباب الواعد وبمحبي المسرح، لأنه بيكون عم نصنع جيل يؤمن بثقافته وبتاريخه، وجيل قادر أنه يوثق بنفسه. المسرح فن يحتاج لأصحاب الشغف والحب. من هون بشوف أنه لازم يكون في دورات، لازم يكون في ورش عمل، لازم يكون في أفق أكثر للمسرحيين، زيادة المساحات الإبداعية والمهرجانات، دعم من قبل مؤسسات حكومية ورسمية، ليكون المسرح والشباب المسرحي عنده فرصة ليعبر عن ذاته ويقدم إبداعاته لأنه الشباب هن مستقبل الثقافي ومستقبل أي بلد بيقدم حاله بشكل متطور.
1: أكيد طبعاً، ونحن أكيد كلنا ثقة بالشباب وخصوصاً شباب المسرحيين في السلطنة. فكل الشكر والتقدير لك دكتور ثامر العربيد، رئيس لجنة التحكيم في المهرجان وعضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. وطبعاً على وكل الشكر لك أنك أفدتنا وعطيتنا من هذه الإضاءات والخبرة اللي تمتلكها. طبعاً دكتور ثامر غني عن التعريف، خبرة طويلة في الإخراج والعمل المسرحي والإعلامي، كل الشكر لك.
0: شكراً لك، وبدي أرجع مسي على المستمعين اللي عم يسمعوا، كل محبين ضفار وصلالة بالتحديد، وقول لهم إن شاء الله دائماً نلتقي على الخير، وأتمنى اللقاءات في مناسبات قادمة بهذه البلد الجميل
1: بإذن الله تعالى. شكراً لك، يعطيك العافية، إن شاء الله يكون بين لقاءات أخرى بإذن الله.
0: إن شاء الله، أهلاً وسهلاً.
1: إن شاء الله. إذن مستمعين، أكيد المسرح وخصوصا المسرح العماني مستمعينا راح يبقى دائما مساحة لنا نحن جميعا، مساحة للحوار، مساحة للفن، ومساحة للجمال العماني اللي أكيد ما يعرف حدود.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة اف ام
1: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: خليك شبابي
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: رجعناكم مستمعينا من جديد لبرنامج تو الناس من الساعة 5 لين الساعة 8 من الأحد ليوم الخميس، معاكم بمشاركاتكم ومداخلاتكم وسوالفنا وحكاوينا ومواضيعنا معاكم. أكيد طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا دائما، خصوصا فقرة على السريع اللي دائما يبها عجائب وغرائب، نجيب لكم كذا فقرات ويعني معلومات متنوعة فيها الدهشة، فيها أشياء غريبة. فاليوم موضوعنا كذا عن جوجل، فيا ترى جوجل هيش جالسة تخطط تطلق هيش بالضبط؟
1: هيش
0: أقول لكم؟
1: قولي لنا.
2: قولي ليش ما تقولي؟
0: يقول لكم مستمعينا، أنا كنت أسوي تشويق. لا لا لا، التشويق بعيد عنش أنت وعيد.
1: بعيد شوية تشبه.
0: لا أنا بعد أفت الرمانة بسرعة. فجوجل تخطط لإطلاق 32 مليون بعوضة مستزرعة في كاليفورنيا وفلوريدا، فيا ترى شو السبب؟ أعلنت جوجل مستمعينا عن خطة للحد من انتشار البعوض في كاليفورنيا وفلوريدا، وذلك عبر إطلاق المزيد منه. وقد طلبت الشركة إطلاق نحو 32 مليون بعوضة مستزرعة مخبريا ضمن برنامجها، طبعا اسم البرنامج ديباج، الذي تقول أنه سيساهم في خفض أعداد البعوض بشكل عام، إلا أن هذه الخطة لم تعتمد بعد.
2: وهناك في كاليفورنيا كأس العالم. أيضا مستمعي الكرام، تكمن الفكرة في تقليل أعداد البعوض عن طريق إطلاق المزيد من، حيث تخطط الشركة من خلال مشروع التجريبي لنشر ذكور بعوض مستزرعة مخبريا عقيمة لا تلدغ ولا تنقل الأمراض، وعندما تتزاوج هذه الذكور مع الإناث البرية لن تفقس بيضها، مما يفترض أن يقلل من أعدادها في الأجيال القادمة.
0: إذن يؤمل مستمعينا أن يسهم هذا في تقليل أعداد البعوض الزائجة المصرية الناقلة للأمراض، والتي تنقل فيروس زيكا وحمى الضنك والحمى الصفراء. وتم استخدام تقنية مماثلة من قبل دعاة حماية البيئة في هاواي عام 2025 لتقليل أعداد البعوض والمساعدة في الحفاظ على أعداد الطيور المحلية. لكن في أنباء أخرى مستمعينا عن خطة جوجل، يقولون يعني طبعا هذه الخطة لم تعتمد بعد، بل أثارت تساؤلات عديدة، بعضها من عضو الكونغرس عن ولاية تينيسي تيم بيرشيت حول تدخل الشركة في الطبيعة. ومن جانبه يقول فريق البحث إن الإجماع العام بين العلماء هو أن الأثر البيئي لإزالة بعوض الزاعجة المصرية من البيئة الحضرية سيكون ضئيلا، مضيفين أنها ليست مصدرا غذائيا رئيسيا للحيوانات الأخرى وأنها غازية في العديد من المناطق.
2: إذن كذا جوجل راح تخطط لإطلاق 32 بعوضة مستزرعة في كاليفورنيا وفلوريدا، وهذه الأسباب اللي ذكرناها مستمعي الكرام. ما أعرف أنتوا إيش رأيكم في هذا الموضوع، موضوع على السريع
0: يعني. أنا أقول
2: موضوع طبعا رأيك أنوار،
1: والله بستانس عيد لو هالشيء يصير، وحقيقي راح يقلل من عدد البعوض، يعني راح يكون شيء وايد جميل
2: للحد يعني من انتشار البعوض فعلا.
1: للحد من انتشار البعوض، ولكن أنا خوفي بس من السلسلة الغذائية، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء إلا لشيء، فإذا بنقلل عدده بشكل كبير.
2: أنت كذا يعني قصدك يتخلل النظام البيئي والنظام البيئي فعلا. أيوة
1: هذا بس فعلا الشيء الوحيد. يعني الدراسة محتاجة بعد تدعيم لهذا الجانب، هل كيف راح يأثر؟ يعني أحس الدراسة شوي ناقصة،
0: هو الخطة بعدها ما اعتمدت عشان كذي
1: بالضبط.
0: لكن الحلو إن إذا اعتمدت هذه الخطة بالعكس راح يقلل من فيروس زيكا ومن حمى الضنك ومن الحمى الصفراء، فأكيد أنا مع هذا الخطة.
2: معها
0: معي
2: وبقوة
0: طبعا عشان نقلل هذه الأمراض.
2: خلاص مع السويق خلاص
0: معي
1: حلو نقلل الأبرار. بس يعني نفسي صراحة أن أفكر بس من ناحية ثانية في النظام البيئي، لأنه النظام البيئي ترى إذا اختل إحنا ما نعرف بأوش من الأمراض اللي ممكن تطلع لنا.
0: بس
1: بعد
0: بس يقول لك إنه هو ترى يعني ما مصدر غذائي رئيسي، فعشان كذي وبالعكس هي يعني غازية بعض من المناطق، فأوكي عادي إذا تخلصوا منها.
1: هو ممكن
2: الأمور طيبة يعني.
0: الأمور طيبة.
1: ممكن.
0: خلاص اسمح لهم عيد. خلاص. على الشارع الخضراء.
1: شباب شكل الشارع الخضراء عند برار. الظاهر عند الجرين لايت عيد.
2: إذن هذا مستمعي الكرام في على السريع عجائب وغرائب. يا ما حنشوف.
0: إيه والله. نعيش ونشوف.
1: نعيش ونشوف. إيه والله. لا جميلة جميلة هاي الدراسات، وجميل بالذكر بعد إنها هي أحيانًا مثل ما قالت أبرار غير معتمدة، لكن
0: أيوة.
1: أكيد العلم يمشي ويستكشف ويبحث ويصل إلى نتائج معينة ممكن أنها تساعدنا لحياة أفضل.
2: ونروح لموضوع حلقة اليوم. في رسائل واصلتنا في موضوع حلقة اليوم. خلونا نتابع مع مستمعينا متابعينا اللي يتواصلوا معنا عبر 24990000 لسماع أكيد أصواتكم مستمعينا، وأيضا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا طبعا في موضوع حلقة اليوم الراحة، وما أدراك ما الراحة.
0: أي أيوة والله، هل هي عدو الطموح ولا وقود؟
2: أيوة
0: أي أيوة والله،
2: هذه في الصراحة
0: صح.
2: هذه في الصراحة
0: بس ما فيها راحة،
2: ومعروفة إنه
0: فيها راحة،
2: ومعروفة إنه الصراحة راحة.
0: أيوة
2: لكن اللي تقول ها الفنانة أصالة مستريح البال مثلك وش عليه
0: بعد حلو الواحد
2: مطلوب إنه مستريح واحد يستريح باله.
0: أيوة طبعا بس هي شكلية عاتب، لكن حلو الواحد يمكن مستريح باله.
2: هي تعاتب فعلا هي ما قلت أبرا ومعك بنها الفنانة أصالة رصي.
0: فنانة أصالة خلي مستريح البال.
1: والله خليني مستريح البال.
2: أنا كنت مستريح وإحنا اللي نتعب ونشقى. وأنت مرتاح.
1: هو هذا لما يكون في أشخاص يحبوا إنهم يكونوا في منطقة الراحة فترة طويلة ممكن إنهم يكونوا سلبيين على الأشخاص المحيطين فيهم.
2: أيوة. بالضبط، خصوصا يعني الطرف الثاني إذا تعودوا
0: يكون شخص بارد اتجاه الطرف الثاني.
2: صحيح.
0: ففي على فكرة
2: مستمعينا
0: يعني مستمعينا في فكرة اللي دراسة تدعم أن الراحة فعلا هي وقود الطموح، اللي هو يعني هذه الدراسة أو نظرية نفسية قانون ييركيس دوتسون تشير هذه النظرية النفسية إلى أن الأداء ممكن يتحسن مع وجود مستوى معتدل من الضغط، لكن إذا زاد الضغط مستمعينا إذا زاد يعني الضغط وايد أو اختفى هذا الضغط تماما راح ينخفض الأداء، وهذا يعني أن الراحة المطلقة ليست دائما أفضل بيئة للإبداع، كما أن الضغط المفرط ليس الحل أيضا. يعني اللي يبحث عن الإبداع عليكم بالاعتدال بين الراحة وبين الضغط.
2: وأيضا منطقة الراحة مستمعي الكرام تشير أبحاث علم النفس لأن البقاء المستمر داخل منطقة الراحة راح يقلل من فرص التعلم. واحد. اثنين، اكتساب المهارات الجديدة. هذا راح يؤدي أكيد مستمعينا التعرض لتحديات محسوبة إلى نمو شخصي وشخصي نعم ومهني أكبر.
1: وأكيد هناك دوافع داخلية وخارجية مستمعينا، فيفرق علماء النفس بين الدافع الناتج عن الحاجة أو المكافأة والدافع الداخلي الناتج عن الشغف وتحقيق الذات. فبعض الأشخاص يواصلون الطموح حتى بعد الوصول إلى الراحة المادية، يعني صح إنه وصل للراحة المادية بس يقول لا أنا بعدني بواصل اجتهادي بواصل إبداعي، لأن ما يحركهم ليس النقص ولكن الرغبة في الإنجاز، هذا هو اللي يحركهم.
2: إذن في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام أكيد مجموعة من الرسائل وصلتنا للحديث عن هذا الموضوع. رسالة وصلتنا من سعد الهدابي يمسي علينا بالخير ويقول السلام عليكم، وأيضا لمتابعين برنامج دو الناس إذاعة الشبيبة، وأيضا المخرج العزيز بدر البلوشي، وأيضا أستاذنا العزيز سالم القساسي. من وجهة نظر سعد يقول يعتقد أن الراحة والطموح شيء أساسي ومنطقي في الحياة وعمل متوازن يجب المحافظة عليهم لأنها مكسب في الحياة للإنسان حتى يكون الإنسان في قمة الإبداع والإنتاجية والشغف المستمر، دائما يكون متحمل ومتحمس للتحديات الحاضرة والمستقبلية بتحقيق الطموح والإنجازات بدون توقف. شكرا لك يا أخي سعد الهدابي.
0: شكرا لك سعد،
2: صديق البرنامج ودائما يتواصل معنا من ولاية المصنعة تحديدا منطقة شرس الهدادبة. شكرا لك يا سعد. وأيضا طبعا للحديث عن كأس العالم والمنتخبات العربية المشاركة في نهايات كأس العالم 2026، يقول طبعا سعد يكمل رسالته بالنسبة للولاية، أول شيء خلينا في ولاية وحكاية.
0: أوكي.
2: يقول هنا ولاية المزيونة.
0: حلو.
2: زين، وتوقعوا أنه اللي راح يفوز بكأس العالم المنتخب الإسباني.
0: أيوة.
2: هذا توقع سعد. زين، أما بالنسبة للمنتخب المغربي طبعا أيضا ضمن المنتخبات العربية الموجودة راح يوصل للمربع الذهبي، فمن وجهة نظري أعتقد أن الراحة طبعا وطموح هذا ذكرناها أخوي سعد، شكرا جزيلا لك، ولكن هو من بين المنتخبات طبعا الثمانية هي فرصة لهذه لأول مرة تصير، تراها منتخبات عربية ثمانية يكونوا في كأس العالم.
0: دول بالضبط.
2: أيوة. فهذه أيضا فرصة ولكن تختلف من مجموعة لمجموعة، لكن عسل شاء الله.
0: بس أكيد نحن قلوبنا مع هذه الدول الثمانية، الدول العربية الثمانية في كأس العالم.
1: إيه 100%.
2: بالضبط مثل ما قلت يا إبرار وأنوار، إحنا معاهم، وهي طبعا المباراة الأولى اللي راح يلعبها المنتخب المغربي راح يلعب مع المنتخب البرازيلي. أول مباراة.
0: فهني محبين البرازيل بيحتارون يقولون إحنا نبى المغرب تفوز.
1: أيوة والله.
0: نبى البرازيل تفوز.
2: أنا مشجع للبرازيل لكن أكيد مع المغرب.
0: أكيد أكيد.
1: وأنا بعد.
0: لكن أكيد مع المغرب أكيد.
1: أكيد المغرب العربي أكيد. إذا مستمعينا الأحباء نقول للتوفيق إن شاء الله لمنتخباتنا العربية بإذن الله تعالى في هذه البطولة بطولة كأس العالم، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله يا رب يكون الفائز دولة عربية
0: بإذن الله تعالى،
1: منتخب عربي بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله.
1: مستمعينا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، بالنسبة لي الراحة هل هي وقود للطموح والإنجاز أم هي عائق وهي ممكن أنها تكون ضريبة للإنجاز والطموح؟ نحن اليوم نريد نسمع منكم مستمعينا إيش رأيكم في الراحة.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا تحية مسائية للي يتابعونا على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5. أكيد مستمعي الكرام نرحب بتواصلكم عبر رقم الاتصال على 2499-0000. قبل الفاصل مستمعي الكرام احنا طبعا كذا مع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 اللي راح تقام إن شاء الله في أمريكا والمكسيك وكندا، وأكيد المنتخبات العربية حاضرة وإن شاء الله كل التوفيق والآمال والطموحات العربية إن شاء الله بتحقيق نتائج إيجابية ونتائج طيبة إن شاء الله، وللأدوار أيضا أدوار إن شاء الله تعالى المقبلة، ونقول الأدوار اللي هي اللي ترضي المشجع أو المتابع العربي بالمنتخبات العربية، وكلنا المغرب، كلنا تونس، كلنا مصر، كلنا الجزائر، وكلنا السعودية، وأكيد كلنا قطر، وكلنا العراق، وكلنا النشامة الأردن. فكل التوفيق مستمعينا الكرام لمنتخباتنا العربية إن شاء الله في بطولة كأس العالم أو نهايات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك 2026.
2: كلنا نفرح كلنا نزعل، لكن لازم أنا أقول وش هذا؟ وصلت أول ندرس أنا أقول هذه وين سمعتها؟
1: الكلمة وين
2: هذه؟ وأنا بس أحاول أتذكر الأغنية ما زمان الطهورة.
1: الله يسعدك أنوار على المداخلة الطيبة. إذا مستمعي الكرام أيضا نذكركم بافتتاح طبعا كأس العالم بكرة إن شاء الله، راح ناخذ أيضا بعض يعني نقول من الأخبار كأس العالم في برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة بإذن الله تعالى، والمباراة أو نذكركم بافتتاح كأس العالم اللي راح يكون إن شاء الله تعالى بتوقيت سلطنة عمان الساعة 9:30 المساء، والمباراة الأولى اللي راح تجمع المكسيك بمنتخب جنوب أفريقيا الساعة 11 بالليل.
2: الساعة 11 بالليل خليكم كذا منتظرين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي ونشوف وين بنوصل.
1: المنتخب البرازيلي طبعا المغربي المباراة ما تكون بكرة
2: بإذن الله،
1: لكن المنتخب مثل ما ذكرت يا أنمار بنهين لك هالمعلومة يعني فعلا أول مباراة
2: أنا صغيرة بس خطيرة ما عليك مني.
1: المباراة الأولى فعلا اللي راح يلعبها المنتخب المغربي إن شاء الله تعالى
2: بإذن الله
1: مع المنتخب البرازيلي، طبعا صاحب أكثر بطولات وتحقيق لكأس العالم بخمس بطولات، لكن إن شاء الله المغرب قادر بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا نحن مواصلين أكيد معاكم أيضا فقراتنا المختلفة، أكيد راح تكون إن شاء الله في فقرة دائمة من يوم نبدأ بإذن الله كأس العالم يوميا في إذاعة الشبيبة في برنامج توي الناس، فقرة كذا بسيطة ولكن أكيد مع زميل الكوتش أو الكابتن هيثم راح يكون أكيد تغطية أكبر بمساحة أكبر في برنامج الكابتن. إذن مستمعينا أيضا الآن واليوم في طاولة توي الناس معنا أحد نحن بعدنا حديثا عن الرياضة وحديثا عن المجال الرياضي ومستمرين، حبينا أن أيضا اليوم نسلط الضوء على أحد المواهب الشابة الجميلة الرائعة
1: بطلاتنا.
2: أي والله بطلاتنا اللي أثبتت وجودها في الساحة الرياضية بجدارة، دائما في تعتلي منصات التتويج العداءة واللاعبة الأولمبية أميمة حارب. إحنا دائما نسمع
1: أنا بس أستأذنك وأستأذن الكابتن أميمة إنه على الخط 2499-0000 وراجعين إن شاء الله الحديث مع الكابتن أميمة. أكيد نقول السلام عليكم تو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله بالخير.
2: يا ابو علي يا ابو علي بس صدقني
1: على فكرة والله ما مقصوده والله ما مقصوده ما اعرف انت يصير معك يتكرر ذا الموضوع على فكره
2: ابو علي لان المون لان المون انا عارف لان المون
1: اي والله انا عارف انك ما تنتظرني
3: كيف الحال اخباركم كيف الصحه ان شاء الله بخير
1: الله يسعدك يا الغالي الله يحفظك احنا شويه كاس العالم والمنتخبات العربيه اخذتنا كذا نشوه
3: لا والله نتمنى كلامك جميل يا استاذ عيد نتمنى يا اخي يعني المرة هذه يكون أحد منهم لو إن شاء الله أتمنى نحن الكل طبعا
1: مثل ما سواها المغرب
3: واحد يوصلنا
1: مثل ما سواها المغرب أحمد في 2022 في اللي مقامة كانت في قطر وصل للمركز الرابع يعني
3: فعلا فعلا وإن شاء الله المرة هذه بيوصل للنهاية بإذن الله نتمنى لهم
2: يا رب آمين يا رب دعواتك أنت أبو علي دعواتك
3: آمين إن شاء الله
2: الله يسلمك طمنا عنك شخبارك
3: والله الامور طيبه الحمد لله يا استاذ انور
2: وايش رايك في
3: عوده الحميده طبعا لك
2: شكرا شكرا تسلم اي والله شوي انشغلنا يعطيك الصحه يا والعافيه
3: اللهم امين كان الله في عونك
2: اللهم امين ها خبرنا كيف وش رايك
3: ما بطول عليكم دام عندكم استضافه بس بدخل مداخله بسيطه بخصوص الراحه
1: تشريف
3: سؤالكم كان هل الراحه هي وقود فاكيد الراحه هي وقود لا شك فيه الا في حالات استثنائيه فقط والا الانسان محتاج للراحه لتكمله مشواره ونجاح ما ممكن الإنسان يستمر في العطاء بدون ما يتوقف ويجدد هذا النشاط عشان يستمر
1: نعم
3: نعم إلا يعني في حالات معينة مثل الإنسان إذا كان عنده صفة أنه يحاول يتهرب فيأخذ الراحة يعني كوسيلة للهروب من شيء معين
1: أيوة أيضا مثل ما قلت
3: أي نعم أو الراحة لما تطول عن حدها ويتمادى فيها الإنسان أيضا نفس الشيء هذا بتكون بدل ما تكون يعني دافع للنجاح بتكون خذلان في النهاية لأنك أنت الحين يعني استغرقت وقت في راحة بدون جدوى منها أصلاً
2: صحيح
1: بالضبط
3: إيه والله
1: تسلم يا الغالي شكرا جزيلا لك
3: بارك الله فيك
1: نعتذر منك مرة ثانية الغالي سامح
3: لا فعليك يا سعد يا الله يحفظك
2: الله يحفظك مساك سعيد
1: شكرا جزيلا في أمان الله
2: يعني هو ينتظرنا جزاه الله خير طول الوقت لو نجي نقول له مع السلامه
1: اسرع واحد يسكر هو
2: حرفيا ابو علي هدي الله يعطيك الصحه والعافيه
1: الله يعطيك العافيه ابو علي شكرا جزيلا لك يا غالي
2: شكرا جزيلا
1: وشكرا اكيد اللي يتواصلوا معنا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي او حتى بالنسبه لرقم البرنامج
2: إذا مستمعينا نستكمل الحديث مثل ما ذكرنا اليوم على طاولته والناس معنا الأعداء واللاعبة الأولمبية أمي محارب حيث نسمع بالإنجازات ونحتفل فيها لكن لا نرى الصعوبات والتحديات التي والسنوات الطويلة التي سبقتها للوصول لهذا الإنجاز أكيد اليوم عبر أمي محارب الهنائية بإذن الله راح نستعرض بعض من هذه الإنجازات الرائعة والتحديات والوصول من الموهبة والهواية
1: إلى الإنجاز
2: إلى الإنجاز والأولمبيات اليوم هذا اللي نريد نتكلم عنه أميمة ما أعرف عاد نتكلم عنه الحين بعدين ما تطلعي من هنا إلا متكمي عن كل شيء
1: أول مساء عليك بالخير
2: مساء عليك بالخير شكرا
1: أهلا وسهلا فيك في برنامج تو الناس أذرينا اليوم حنا ترانا نفس الشيء مثل ما قلنا وأنت أيضا رياضية وأكيد متابعة للكاس العالم وغيرها
4: أنا ما أتابعك
1: ما تتابعي
4: نص يعني شوية مع أخواني
1: مع أخوانك اهم شيء انك تتابع
2: يعني هو ما خلينا نقول ان احنا شويه عيد ان عذرنا شويه بعيدين عن كاس العالم
1: خلاص انا ما اتكلم
5: احنا بنات سولفنا
2: شوي ثانيه
1: لا ان شاء الله للعالميه باذن الله
2: باذن الله اذا هميمه نحن انا اليوم صراحه امانه عيد نكون صريحين يعني نحن جايبينك اليوم من المنصه سيد على
1: ما شاء الله ونشوف الميدالية طبعا اي
4: والله
2: والميدالية هذا اخر انجاز
1: ممكن ترفعيها أيوة على الكاميرا ما شاء الله هذا ايش قصة هذه الميدالية وهذا الانجاز كلمينا
4: طبعا نفس ما قالت زميلتي انوار ان جاية من دبي كان عندنا سباق ابن بطوطة بالمول
2: سباق داخلي
4: سباق داخلي اندور والحمد لله بعد جهد وتعب وبذل جهد كبير من التمرين حققت مركز الأول
2: ما شاء الله
4: طبعا السباق
1: كذا العمانيين الحمد لله
4: لله الأول ما شاء الله نثبت على الأول دائما
2: اللهم آمين
4: طبعا السباق إلى قصة ثانية
2: احنا نبي نسمع انا تحمست
1: ايش قصة السباق
4: طبعا اول ما دخلنا وشفنا يعني من مختلف الدول ناس مشاركين وتوقعنا ان السباق بتكون سباق محلي بس صادفنا انه من دول مختلفة من كينيا. وطبعا تعرفوا لما نشوف الناس من كينيا عرق وتمرين وتعرف انه مستوى عالي، فكنا احنا ماشيين فكنا نقول هذا بيحصل اول وهذه بتحصل ثاني وهذه الثالث.
1: انتوا قاعدين توزعون
4: نوزع الميداليات على كيف كيفنا
1: ايوه
4: بس يعني من باب المزاح، ما ذلك الثقه موجوده طبعا. أكيد.
2: جميل.
4: ففي النهايه قلنا لا لا نحن جايين هنا حل نقول استمتاع هذا الشيء ايوه جايين فور فن
2: حلو.
4: بس بعدها اول ما بدا السباق، طبعا السباق اول ما تبدا طبعا يجيك الشعور توتر والناس من مختلف دول العالم والناس مشاركه يعني بمستويات اعلى عني وخبره اكثر عني، بس مع ذلك الشغف يظل شغف وموجود. الجهد اللي بذلته اول ما بدا السباق ايوه مسكت مع المتميزين اللي دائما حاصلين على مراكز اول، وقلت انا جايه هنا كل هذا المسافة عشان أثبت نفسي وراح أرفع علم عمان في هذا المنصة.
1: يا سلام.
4: وجلست وراه الليل في النهاية طوفتهم هم كلهم.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
4: وقلت أتعب أوكي تعب موجود لازم نتعب والتعب طبعا هذا شيء طبيعي أنه كل إنسان يحس بتعب، ولكن لما يكون عندك شغف عندك طموح عندك أمل أنك تقدر توصل للمنصة طبعا بيكون تثبت نفسك بهذا الشيء.
2: حلو.
4: وتعبت كنت خلاص يعني جسمي يقول لا بس عقلي يقول لي يلا روح.
2: يا سلام يا سلام. إحنا عارة أن يعني الأشخاص اللي خلنا نقول الهاويين نعاني من التفكير من العقل. أيوة. جسمي يقول لي انت قادر. أيوة. عقلي اضارب عقلي
4: بالضبط.
2: انت في هذا السباق كان العكس. أيوة. جسمك بادي يتعب بس عقلك يقول لك لا
4: عقلي ايوه
2: صح. هذا الشغف هذا الطموح يعني
4: الحمد لله.
2: كم المسافه كانت؟
4: 5 كيلو.
1: وفي كم مده المده اللي قطعتيها؟
4: سويت في 21 دقيقه
2: ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن يعني تقريبا السرعه 4:30 ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك يا رب الله يحفظك.
4: فاهم طبعا لك
1: انا ما فاهم
4: لا لا
1: ما شاء الله عليك خلاص عاد حتى المعده جاهزه اليوم
2: العده جاهزه لكن حبيت ما شاء الله تبارك الرحمن عيد شعور اني انا اريد اثبت اني انا
1: اي والله
2: متسابقه عمانيه صغيره في السن يعني اتوقع اللي مسكتي معهم كبار وعندهم خبرتهم من التدريبات
4: صح.
2: ايش المشاعر اللي جاتك انت وتمشي كيلو ورا كيلو؟ نبي نعرف ايش كان في عقلك ايش كان يدور في خاطرك هذيك الساعه.
4: طبعا انا دائما لما ابدا اول كيلوين يكون ايزي رن يعني كأميمة أنا لما أبدأ أركض أول كيلو ثاني كيلو أعتبره بعده ما يجيك شعور التعب الثقيل حكم أنه أنت في بداية الكيلو بس لما تدخل على كيلو ثالث تبدأ تزيد السرعة تبدأ تزيد قوة الحركة تبدأ تزيد حتى التركيز فأنا أركض يعني حاولت أحارب نفسي وأحارب عقلي وأحارب المنافسين اللي قدامي ولله الحمد قدرت أتبع تكنيك معين إنه في الجري طبعا في تكنيك معين إذا أنت تريد تطوف الناس اللي قدامك ما حطيت حجة إنه هذولا أبطال أو منافسين أكبر مني أو أعلى مستوى عني
2: جميل.
4: لا بالعكس دخلت بكل إريحية وثقة قلت هذا وقتي
1: مهم جدا
4: طلعت كل ما عندي لين وصلت خط النهايه ضمنت هنا فرح
2: ما شاء الله تبارك الرحمن مباركك للانجاز.
1: بالنسبه اروح مباشره مع العائله وينهم؟
4: والله عائله دائما هم الداعمين الاول خاصه امي اول داعم
1: نوجه لك التحيه الله يحفظها يا رب
4: امين يا رب ودائما معي يعني احيانا يسافروا معي في بطولات وأمي طبعاً تكون حاضرة إذا كان أوكي الظروف تسمح تحضر معاي في بطولات يعني ما نتكلم بس في الجري حتى في التايكواندو تحضر معاي وتكون معاي وتشجعني ولو إنها هي كانت ما موجودة بس القلب موجود والاتصالات ونتصل ونتواصل 24 ساعة ما أقدر من دون أمي كل دقيقة ماما الحين تو ببدأ ماما الحين بسخن ماما الحين ماما الحين ماما الحين فزت ماما الحين في المنصة
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: الحمد لله
2: الحمد لله. عايل انا عاد الحين برجع شكلي للبدايات اميمه متى بدات هذا الشغف متى اول شيء بداتي ومتى قررتي ان انا اكون لاعبه اولمبيه هذا اللي اريد اعرفه
4: اي حلو قصتي بدأت لما شاركت أول سباق لي كان في 2014 لما كنت طالبة بالمدرسة. الأستاذة المادة الرياضة كان دائما تشوفني أنه أنا إنسانة نشيطة وأتحرك وأنجز وكانت يعني تشوف أن الشغف عندي شغف بالرياضة.
2: جميل.
4: فقالت لي ومين ما في سباق على مستوى المدارس هل عندك رغبة؟ قلت له لا أستاذة لا أخاف وكذا. قالت لا تخافي جربي أنت بس جربي.
1: تذكري كم كان عمرك؟
4: أي تقريبا تقول 13 سنة.
1: أيوة.
4: فدخلت السباق
1: أيوة.
4: وكنت متوترة مع ذلك جبت الثاني على مستوى مدارس محافظات في 1000 متر
1: ما شاء الله.
4: فهذا كان إنجاز أول سباق لي وأول إنجاز
1: وأول يعني. إنجاز أيه. حلو جميل. حلو الشعور هذا يعطيك الاستمرارية الدافعة إنك تتواصلي
4: بالضبط. ومن هنا بديت أشارك سباق والسباق كان يعني على مستوى المدارس ولله الحمد أهلي طبعا يشجعوني بحكم أنه أمي كانت أصلا تركض كانت تركض
2: هذا كان سؤالي الثاني
1: يا سلام
4: أي
1: أم يعني عائلة رياضية
4: أبوي لعب كرة قدم كان وأمي كانت تركض
1: وجهها أيضا تحية يستاهل.
2: وأمك أيضا كانت تركض.
4: أمي كانت تركض وكانت تأخذ ليفتنج اللي هو ملحمات ثقيلة.
2: ملحمات ثقيلة ما شاء الله ما شاء الله. هل هذا العائلة الرياضية وتوجههم الرياضي تحس كان له الأثر الكبير بالنسبة لك؟
4: طبعا أنا اللي اكتشفت هذا الشيء بس بحكم إنهم هم عندهم يعني خلفية على هذا المجال دعموني. بلا تردد
2: بسهولة
4: أيوة. بس هم عطوني يعني فرصة أن أكتشف نفسي يمكن أنا عندي موهبة غير الجري يمكن أنا عندي شيء ثاني عشان ما يمنعوني من شيء اللي أنا أحبه يعني.
2: اللي هو عندك طبعا موهبة غير الجري
1: التكواندو
4: التكواندو
2: صحيح. هذه ما كان فيها بشباك من عند أهلك من أمك؟
4: لا أنا من نفسي
2: شوي خطير
4: أنا يعجبني التحديات أحب الأجواء المنافسة أحب أني أكسب شيء بصعوبة أحب هذه الأمور
2: ما تحب
4: يعني.
2: السهل
4: ما أحب سهل
2: تحب الصعب وتتعنى له
4: أيوة.
1: طيب رحلتك في التكواندو أميمة متى بدأت وكيف من اللي أنت ذكرت أنك بنفسك اخترتي هذه اللعبة وبالنسبة حنا خلينا نتكلم عنها مثلا للشباب نقول الشباب أيوة. اللي ممكن يدخلوا في هذه المنافسة يدخلوا في هذه البطولات بس أميمة كيف يجي هذا التفكير أنها تدخل في التيكواندو؟
4: التيكواندو هذا سؤال أكثر سؤال نسأل وبرد على نفس الإجابة. أنا كان عندي صديقتي اسمها حميدة وكنا مع بعض بنفس المدرسة فدائما كنت
1: يعني
4: أروح وأدرس
1: للعبة هذه قصة
4: وصديقتي حميدة كنا نحن بنفس المدرسة وكان أخوها الأصغر يلعب تيكواندو فنحن أحيانا تعرفوا مع الدراسة مع الضغط الدراسة تحسي أنك تريد شيء ترفيه نفسك فأبوها كان دائما يودي أخوها الصغير يلعب تيكواندو فكنت أشوفه أنه يلبس ملابس وأشوفه أنه يعني يكون جاهز وأحيانا يسوي وارم أب عند البيت فما فهمت بس لما أبوها جاء مرة من الأيام وقالنا بروح أودي عمار تيكواندو تيجوا معانا نشوف قلت له خالد منها بريك ومنها يعني شوية ناخذ راحة ونرجع مرة ثانية للدراسة ورحنا وأول ما دخلت على التايكواندو أول ما دخلنا نشوف هذا يضرب هذا وهذا يسوى هذا وهذا يطيح وهذا مصاب وهذا شلوه وهذا أيوة. حسيت هذه اللعبة في شيء
2: في حماس
4: أيوة تبيت أنا أروح عن صديقتي عشان بس أول ما يقول أبوها نروح تايكواندو تيجوا

0: زين حبيت الصعوبة لكن ما تعارض مع الجري. ما تعارض موضوع التكواندو مع الجري. يعني
1: خليني خبرك شيء.
0: خبري. خليني أدخل في التكواندو. يعيد بجيكم هنا.
2: ممكن لا تخبريها بالإسرار. لا
1: أقولها تريد تسمعيني ولا نتضارب؟
0: لا مرة أسمع.
1: خلاص أوكي. وش كان سؤال؟
0: أيوة كنت أقول ما يتعارض مع التكواندو ولا
2: يعني الجري والتكواندو وكذا. أيوة. ممكن يعني تتسبب للشخص مثلا اللاعب إصابات. أيوة. من خلال التكواندو
0: وتمنعك.
1: أوكي احنا خلينا نتكلم عن جهة الإيجابية.
0: حلو.
1: إنه التكواندو يحتاج إنك أنت تلعب على الملعب دقيقتين ويكون عندك لياقة ويكون تقدر تتحكم مع هذاك اللاعب. لما تجي أنت تجري وتكتسب اللياقة من الجري هنا بيزيد قوتك وأنك أنت تتحمل أكثر اللعب في التايكواندو. يعني الحين في ترابط ما بينهم. صحيح. هذا مكمل لهذا.
0: صحيح.
1: والتايكواندو يعطيك مرونة أكثر لأن بحكم إنه نحن نرفع رجل ونضرب فوق، فهذا الشيء هذه المرونة بتساعدك في وين في الجري بحكم إنه إحنا لما نيجي نركض ونريد نأخذ خطوة أفتح خطوتي بشكل كبير، يعني خطوة واحدة تساوي كم. فهمت هذا الترابط؟ يعني هذا مساعد هذا
2: فهمت. خليني أفكر فيه شوية.
0: عجبتني يا ما عجبتني.
2: خليني أفكر فيها. إذا أنا لازم قبل أدخل تكواندو وبعدين عاد القرية أفكر فيه.
0: لا لا ما قالت أمي مكن هالكلام.
2: أنا عارف.
0: لا أحاول إن أشده. بس هو من محبي كرة القدم. وأنا نفسي بس سعيد إنه يحب الجري.
2: لا لا بالعكس نحب الجري وراح نحب التايكواندو بعد.
0: على طاري كنت دائما تعرف أمي وش أطول مسافة ركضتيها؟
1: 50 كيلو في سباق صيفة كان جبلي.
2: 50 كيلو ما شاء الله عليك. الله يحفظك يا رب.
1: جبلي ها. يعني نزول
2: لعبتي
1: لعبتك ما شاء الله.
0: ايوه هو من السنه الماضيه يقول لعبتها
2: ويقول
0: ايوه تذكر كان قريب همام.
2: لا كنت اقول ايه
0: قريب همام كان
2: سباق همام تقريبا كم مال كم تقريبا يمكن 20 قالوا لي وكذا 20 كيلو
0: قلت لا لا لا 25 قلت لا ما يسد
2: لا لا 25 ما ممكن اني اروح اشارك
1: 50
2: انا احس انه هذا مضيع للوقت بالنسبه لي انا.
1: لا ابدا
2: انا عارف مثل ما والشخص دائما يبدي خطوه خطوه اكيد
1: اكيد أيوة. أيوة.
2: شيء في شيء
1: يعني نفس ما انا بديت من أيوة. متراتي
2: ليبل معين يعني
1: أيوة. الى 50
2: فما شاء الله
0: احنا تكلمنا عن حديثا عن هذا السباق الطويل 50 كيلو كنا نتكلم عن 5 كيلو زدنا معها صفر
1: أيوة.
0: ال 5 كيلو كيلو وين الكيلو الثالث ابدا اتعب واشد أيوة. حيل وكذا 50
2: ايوه
1: اوف 50 خليها على الله
0: خليها على الله
1: فريق ايه ده
2: كم تقريبا الاستعداد تستعدي لهذا ال
1: 50 كيلو
2: صعود الجبل و 50 كيلو كم كان التحضير له يعني من متى
1: 4 شهور تقريبا
2: 4 شهور
1: أيوة بس
2: يوميا
1: ايوه كنت اروح
2: كم تاخذي تقريبا في اليوم من الوقت في التمرين والاستعداد
1: نقول بين 4 ساعات لساعتين بعد يعتمد اذا كنت اقسم احيانا فتره صباح وفتره مساء لو كان يعني التمرين ثقيل جدا اقسمه يعني فتره أيوة. صباح فتره مساء عشان ما يكون جهد لي
0: جميل
2: صحيح.
1: ايوه
2: اكيد وتجهدي جسمك وكذا فعلا أيوة فعلا اللي هي نقول العضلات او كذا
1: أيوة.
0: جميل
2: ما يكون في جهاد
0: اول يعني حبينا نعرف اول مره كسرت فيها أميمة رقم كانت تتمنى أنها تكسره ووصلت لإنجاز مستحيل تنساه متى كان
1: أول إنجاز أوكي أول إنجاز لي كان في سباق 5 كيلو في ماراثون مسقط مسقط ماراثون وحققت رقم جديد كان بالنسبة لي هذاك الفترة اللي هو 21 كيلو عفوا في اغنيه هنا يخليني وانا
0: يمكن
1: ما قدرت اركز في الكلام بس اوكي كان سباق ماراثون اللي هو 5 كيلو في ماراثون مسقط ايوه ماراثون مسقط ماراثون موج هو
0: نفسه
1: 5 كيلو وسويته في 21 دقيقة
0: جميل.
1: وكان هذا بالنسبة لي أول رقم يعني رقم جديد بالنسبة لي بحكم أني كنت أسوي 24-22 فلما حققت هذا الرقم فرحت واجد يعني وكسرت حاجز الخوف ومن هذاك اليوم قدرت أحقق

0: يعني أرقام يعني كأول عمانية في 5 كيلو و10 كيلو و21 كيلو.
1: ما شاء الله ما شاء الله تكوني أول عمانية تحقق في هذا لأنه أنا ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الرقم كل ما شاء الله تبارك الرحمن أرجع أقول ألف مرة ما شاء الله كل سباق عيد يكون متواجد جري أميمة مستحيل ما تكون في منصة التتويج.
0: الحمد لله
1: ما شاء الله سواء كان المركز الأول سواء كان من مراكز الأولى دائما.
0: الحمد لله.
1: إيش هو أكثر عامل أثر في أميمة إنها تكون هي توصل لمراكز التتويج دائما؟
0: دائما أحاول أثبت نفسي يعني لا ما أخلي نفسي عادي يعني بكرة لما واحد يذكر اسمي أميمة حارب الهنائي يعرف أوه أميمة البطلة أميمة الأولمبية
2: يا سلام
0: أميمة اللي أنجزت أميمة يعني أريد أترك بصمة وراء اسمي ما أريد أكون إنسان عادي أريد أكون شيء صح التعب بتتعب بتبذل جهد بس لازم تتعب وتقوي علاقتك مع الله وتبذل جهد عشان تقدر توصل لشيء في حياتك فأنا ما أريد أكون لا شيء أريد أكون شيء
1: وأنت شيء
2: وأنت شيء
1: وأنت شيء
0: الحمد لله
2: أميمة يعني لو تخبرينا بس إيش المواجهة الأصعب لما تواجه خصمك في التايكواندو ولا في سباق الكيلومترات وهي خاصة نقول الكيلومترات الأخيرة من السباق من الماراثون أيهما صعب؟
1: سؤال خطير
2: بالنسبة لي أميمة.
1: سؤال خطير.
2: لعبتي.
0: ما توقعت منك تسألني بصراحة سؤال يعني كلاهم متشابهين لأنه هذا آخر منافس لي وهذا يعني أنت تتكلم عن آخر ثواني أو آخر دقائق كلهم صعب يعني بس الأصعب في التايكواندو.
2: تايكواندو لأنه خصم مباشر نقول
0: أيوة والركلات يعني تعتمد على الركلات وتعب وجهد ومرونة وتركيز وضغط يعني بس الجري بحكم ويمكن أنا عندي خبرة أكثر أنا بديت جري قبل تايكواندو فكل ما يكون عندك خبرة في مجال أكثر كل ما يكون موضوع أسهل بالنسبة لك لو كان عندك
2: صحيح
0: أيوة بس يعني كلاهم صعب
2: هما الاثنين صعبين
0: كلهم
2: أعطيني صعب. واحد
0: تايكواندو
1: تايكواندو حصلت الجواب عيد طبعا أميمة نشرتي في السوشيال ميديا آخر بوست عجبني كثير اللي هو أو أحد البوستات اللي كان تبع تأهلك لتكوني لاعبة أولمبي وتكوني سفيرة طبعا لسلطنة عمان في الأولمبياد أثر فيني وايد الكلام اللي تحت البوست وذكرت إنه ما كان مجرد حلم كان أكثر من حلم خبرينا عن هذا الإنجاز كيف وصلتي لهالإنجاز إيش هي العوامل اللي أثرت لوصولك لهالإنجاز إيش دور الأهل إيش دور الوطن خلينا نسمع شوي منك لأن هي مجرد
0: يعني سؤال مؤثر صراحة
1: الله يعطيك الصحة والعافية
0: نفس ما قلت لك أنا ما أحب أكون شيء يعني أكون ولا شيء أحب أكون شيء وأثبت نفسي في المجتمع ما بس مجتمع والعالم كذلك فمن يوم وأنا كنت صغيرة كنت أتمنى أكون لاعبة أولمبية بس ما كنت عارفة أنا وين بالضبط يعني لما بديت أشارك الاثنين اللي هو جري وتايكواندو ما كنت عارفة أنا وين بس قلت أنا راح أثبت نفسي في إحدى هذول الرياضين ولله الحمد بعد بذل وجهد وتعب وإصرار أعرف إنه بيوصل هذا اليوم بس ما كنت عارفة متى بالضبط يعني أنا حاطة هذا الشيء إنه اليوم في يوم من الأيام بسمع هذا الخبر ولما سمعت الخبر انصدمت بحكم إنه لازم تنصدم هذا الحلم يعني وعلى فكرة يعني دائما بحكم إني أنا أحب الأشياء البوزيتيف الإيجابية غرفتي مليانة أشياء إيجابية يعني حتى لما كنت بالصف الثاني عشر كنت أكتب مثلا المعدل اللي أنا أبغاه 95% مثلا أحقق في بطولة فلانية ميدالية فلانية فكان تقريبا تقدر تقولي 80% في الغرفة كاتبة إنه إن شاء الله وان داي أول بي أولمبيك بلاير إنه يوم ما رح أكون لاعبة أولمبية فكل ما تدخل غرفة وتطلع وتدخل وتطلع وتدخل وأنت بعدك تشوف على هذاك الورقة تحس بشعور إنه بالفعل أنت قادر حتى أول يعني أول ما تقوم الصبح أول نظرة لي على هذاك الورقة إنه إن شاء الله أولمبيك وورد شامبيون أولمبيك بير والحمد لله حققت هذا الشيء وأهلي كانوا جدا فخورين فيني بحكم إنه شافوا لأنه عارفوا يعني كانوا يشوفوا ليل نهار إني أتمرن، بحكم حتى أحياناً ما يكون ما عندي إمكانية إني أقدر أتمرن، بس رغم ذلك أتمرن في البيت، أخصص لي مكان معين أتمرن لياقة تيكواندو وغيره. لله الحمد يعني أهلي هم أكثر الناس عارفين، يعني بحكم إنه كثير من الناس يقولوا لي يعني you got it by lucky، أنت محظوظة، أنت ما تستحقي، في ناس أحسن عنك. مع ذلك أنا إنسانة يدونك يعني ما أعرف إنه أهلي هم
1: أدرب
0: داعمين،
1: أدرب الجهد،
0: شافوا أيوة شافوا اللي أنا كنت أمر. وأنا ما أتكلم عن حلم تحقق في يوم وليلة، يعني بذلت جهد كبير عشان يعني تخيل من 13 سنة لين يومنا هذا وأنا
2: تعتلي إن شاء الله تعالى منصات التتويج دائما وأبدا. أميمة إحنا سعيدين بوجودك معنا في برنامج تو الناس وإذاعة الشبيبة، والحديث معك شيق، ولكن إحنا في ختام الحلقة فخلينا نسمع رسالة أميمة. إيش اللي حب الرسالة اللي حابة توصلها من خلال برنامج تو الناس إذاعة الشبيبة؟
0: حابة أقول الإنسان إذا حط في باله جاهد، يعني لا تحط حاجز، لا تقول للناس، لا تفكر بالمجتمع، لا تفكر بأي شيء، أنت عندك أعطي، أعطي بكل قلبك وأثبت نفسك وكون شيء في حياتك، بكرة يكون اسمك له بصمة في حياتك، وكونوا كما أنتم رائعين.
2: الله يسعدك
1: يا الله يسعدك يا أميمة بنت حارب الهنائية، ساعدنا كثير بهذا الحوار، وأنا والله ما كفاني، أكيد ما لازم في برنامج ما بعد البرنامج إن شاء الله، في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. أكيد أنت مثال للمرأة العمانية الناجحة الطموحة الساعية وراء الإنجاز والنجاح ورفع اسم الوطن عاليا، تتويجي في منصات التتويج العالمية، فخلنا كل ما نشوف إنجاز من أميمة حارب الهنائية نعرف أن اختيار السلطنة لكونك بإذن الله تكوني لاعب أولمبية تمثل السلطنة كان اختيار صحيح. نتمنى لك التوفيق يا رب.
0: يعني يا رب شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله أشوفكم على خير.
2: الله يحفظك يا رب. إذا مستمعي الكرام احنا راح نطلع لفاصل وراجعي لكم إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمرين أكيد معكم مستمعينا وفي الدقائق الأخيرة طبعا تحية مسائية لكم لكل من مثبت الشبيبة. صحيح وصلنا الدقائق الأخيرة لكن ما زال رسائلكم دائما نستقبلها وكل التحية لك يا عمر من دولة الإمارات يتابعنا ويسمع للشبيبة ويقول إن الراحة طبعا لموضوع حلقة اليوم، هل الراحة عدو الطموح ولا الراحة هي وقود للطموح؟ فيقول عمر إن فعلا الراحة هي نجاح للطموح ويساعد أيضا على تحقيق الطموح. وطبعا كذا أوجه شكر لكل من شارك وتفاعل معنا، سعد وأيضا أبو سامي وحور وسعود الوهيبي وسعيد ومعاذ وأحمد الشكيلي وشيماء وحور، كل الشكر لكم.
1: وأيضا من الرسائل وصلتنا مستمعي الكرام للمشاركة في حديث أو موضوع حلقة اليوم، مساء الخير، ليس دائما ولكنها في أغلب الأحيان هكذا، فالإنسان الطموح لا يحب الراحة أبدا لأنه يسعى دائما لنيل الطموح، لذا يقال دائما لكل مجتهد نصيب. دمتم بود أختكم أم عبد الله.
0: كل تحية لك أم عبد الله، مساء عليكم بالخير والسعادة والسرور يا أم عبد الله. أكيد نصل أكبر تحية لأمجد وإياد وأيضا تحية لحسن والمنذر وبن محمد، وأيضا نرسل أكبر تحية للحمادي. والحمادي يقول على موضوع أميمة، إنه أميمة قصة نجاح جميلة جمعت بين التفكير الرياضي الدقيق وقياس التقدم بخطوات مدروسة حتى وصلت لهدفها. أكيد الحمادي دائما وأبدا التخطيط المسبق الصحيح هو اللي أكيد يساعد للوصول للإنجاز، وخصوصا في مثل هذه الرياضات التي تتطلب مهارات معينة اكتسابها، والاكتساب هذه المهارات ما يمكن إلا بالتدريب المستمر.
1: أكيد، وهذه تحية مسائية أيضا لمستمعين ومتابعين اللي تابعونا من مختلف منصات التواصل. نعيم الصادق شكرا جزيلا لك، وأيضا هذه تحية مسائية لبسمة، ومعنا أيضا عبد العزيز وسعد وأمجد الهنائي، نمسي كذلك أيضا عليك بالخير، وأبو سامي من المغرب، وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخباتنا العربية المشاركة في كأس العالم.
0: أكيد بالتوفيق. وصلنا الحين للختام مستمعينا، وأكيد نذكركم أن كل شخص طامح، كل شخص حالم، كل شخص ساعي للنجاح أكيد يستاهل أنه ياخذ كذا راحة مؤقتة نسميها استراحة محارب، يستعيد فيها نشاطه، يشحن ذهنه، يشحن جسمه وأفكاره بنجاح. أكيد
2: أكيد مستمعينا، وإلى هنا وتنتهي قصتنا الجميلة معاكم، لكن نستكملها غدا بإذن الله في نفس الوقت الساعة 5 مساء في برنامج تو الناس. كنا معكم أنوار العلوي، عيد الخويطي، أبرال المشافري، وأيضا الزميل بدر البلوشي. نترككم في حفظ الله ورعايته.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

Ojíš, hajedek. Uchalí.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب